0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121 أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة كومي لمستقبل أفضل.
5: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
6: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: في كل صباح يوم جديد معكم من راديو بيت لحم 2000. يسعد صباح كل مستمعينا.
1: احنا من ناشد الرئيس البلدية نقابة المهندسين.
0: يوم جديد بيجمع كل شي بهمكم من أخبار قضايا فقرات منوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

يسعد صباح عيونكم الحلوة وقلوبكم الطيبة. صباح الخير. كل يوم جديد وكل يوم فرصة جديدة. صباح الخير وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3 وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs. حلقة جديدة من برنامج يوم جديد، اليوم الأربعاء 22 من تموز لعام 2026. نتمنى لكم صباحا ويوما مليئا بالنشاط والخير. أطيب التحية الصباحية مني لكم في الإعداد والتقديم، أنا سارة رزق، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل صالح كنعان. صباح الخير يا صالح.

صباح الخير يا بلدنا، صباح الخير للبلد وأهل هالبلد. صباح الخير مع إشراقتي هذا الصباح، تبدأ فرصة جديدة لنخطو بثقة نحو أهدافنا ونستقبل يومنا بالتفاؤل والعزيمة، لنجعل من كل لحظة فرصة للتعلم والعطاء وتحقيق الإنجازات، ولنتعامل مع تحديات اليوم بروح إيجابية وإرادة قوية. نتمنى لكم صباحا مليئا بالخير والنجاح والبركة، ويوما حافلا بالإنجازات والسعادة. صباح الخير. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من سياراتهم، صباح الخير لكل الموظفين اللي بيسمعونا من سياراتهم بهاي اللحظات منطلقين لأماكن العمل. يسعد لي صباح شفرية التكاسي والفردات والباصات في محافظة بيت لحم، يسعد هالصباح. صباح الخير لشفرية العمومي.

صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من أماكن العمل، موظفينا صباح الخير في كل المؤسسات، وصباح الخير لعمالنا عمال الورش، يسعد هالصباح ويعطيكم العافية. الصباح الجميل لعمال البلديات قسم الصحة وعمال وسائقي الخدمات المشترك، من يصنعون جمال ونظافة هذه المحافظة، يسعد هالصباح ويعطيكم العافية.

أهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات مستمعينا الأعزاء، مستمعي يوم جديد. للاتصال والمشاركة على أرقامنا على 277-488-3 أو 2، والتواصل عبر واتساب على 056-888-3388 مقدمة 972. صباح الخير لكل اللي بيصبحوا علينا عبر واتساب، يسعد لي صباح الجميع يا رب. ندى الشمالي، علا خلاوي، تحياتي لكم جميعاً.

0: مستمعينا، إلى حالة الطقس، أجواء شديدة الحرارة في معظم المناطق. لتفاصيل أكثر حول الحالة الجوية ودرجات الحرارة وتحذيرات دائرة الأرصاد الجوية، نستمع للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.
1: يوم الأربعاء ويوم غد الخميس إن شاء الله ارتفاعات طفيفة متوالية على درجات الحرارة. اليوم تصل درجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية، وجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق. الرياح السائدة بشكل عام غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج. في ساعات الليل جو لطيف في المناطق الجبلية، دافئ في باقي المناطق. يوم الخميس تصل درجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 5 درجات مئوية، وجو شديد الحرارة في معظم المناطق. يوم الجمعة انخفاض على درجات الحرارة، تبقى أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية، وجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق. يوم السبت لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحالة الجوية بشكل عام، تبقى درجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية، وجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق. خلال هذه الأيام كما العادي في فصل الصيف، تحذر دائرة الأرصاد الجوية لأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الخدمان لاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة بما يتعلق في المزارعين والأخوة في جهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 32-22، رام الله والبيري وخليل الرحمن 31-21، نابلس 33-23، جنين وطباس 36-25، أريحة والأغوار 42-29، طول كرم وقلقيلي 33-23، غزة وخان يونس 32-25، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 33 درجة، تنخفض ليلا إلى 24 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: نعم، شكرا جزيلا للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.

مستمعينا ومتابعينا الأعزاء إلى آخر وأبرز الأخبار التي شهدت محافظة بيت لحم من مساء أمس وحتى صباح هذا اليوم. ومع ساعات الصباح الأولى قوات الاحتلال في هذه اللحظات تشرع بهدم منزلين في نحالين وزعترة في بيت لحم. قوات الاحتلال في هذه اللحظات تشرع بهدم منزلين في نحالين وزعترة في بيت لحم. أيضا من الأخبار في المحافظة، اقتحمت قوات الاحتلال صباح هذا اليوم منطقة الدوحة غرب المدينة وداهمت عددا من المنازل، كما اعتقلت الشابين أحمد حجاجرة من مخيم عايدة وعلاء الشلش من منطقة الدوحة. أيضا من الأخبار مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، بالأمس قوات الاحتلال اعتقلت شابا من منطقة هندازة شرق بيت لحم، وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة هندازة واعتقلت الشاب عبد الله الخطيب بعد دهم منزل ذويه وتفتيشه. وأضاف المصدر أن قوات الاحتلال داهمت وفتشت منزل المواطن حسن الورديان دون أن يبلغ عن اعتقالات. أيضا من الأخبار التي شهدتها المحافظة، بالأمس قوات الاحتلال اقتحمت المدينة، وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة بيت لحم وتمركزت في مناطق دوار نيسان وشارع وساحة المهد ووادي معالي، وداهمت منزل الشهيد محمد الشحادة دون أن يبلغ عن اعتقالات. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الدوحة، وأيضا هذا بالأمس، كما واقتحمت مدينة بيت صحور ومنطقة جبل الموالح وداهمت منزل المواطن يحيى جادو وفتشته وعبثت بمحتوياته. أيضا بالأمس قوات الاحتلال اقتحمت مخيم للدهيشة واحتجزت عددا من الشبان حيث أخضعتهم لتحقيق ميداني قبل الإفراج عنهم.

0: المستفيدين.
1: يعني من آخر وأبرز الأخبار التي شهدتها المحافظة هذا الصباح، قوات الاحتلال تقوم بهدم منزلين في نحلين وزعترة في المحافظة. وأيضا أبرز الأخبار التي جاءت في هذا الصباح هو اعتقال الشابين أحمد حجاجرة من مخيم عايدة وعلى الشلش من منطقة الدوحة. هذه آخر وأبرز الأخبار التي شهدتها المحافظة.

0: كما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح هذا اليوم سلسلة اقتحامات طالت مدن وبلدات ومخيمات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، تخللتها مداهمات للمنازل واعتقالات بالتزامن مع اعتداءات نفذها مستوطنون. إلى غزة الجريحة، استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مدينة غزة، ويواصل الاحتلال الإسرائيلي القصف والتوغلات وعمليات النصف في قطاع غزة.
1: أمتنا عربية.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121 أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان.

إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليتا كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليتا كومي لمستقبل أفضل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

أهلا بكم من جديد مستمعينا الأعزاء، مستمعي يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3 عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs. يسعد لي صباح كل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات، نتمنى لكم صباحا مليئا بالخير والنجاح. أهلا بكم.

هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. للاتصال والمشاركة على أرقامنا على 277-488-3 أو 2، وللتواصل عبر واتساب على 056-888-3388 مقدمة 972.

عملنا بنحاول نتواصل مع أحد الأشخاص من المجالس القروية في زعترة ونحالين لمعرفة تفاصيل عمليات الهدم في زعترة ونحالين. سنحاول التواصل مع أحد الأشخاص ممن يفيد لنا بما يجري في أو تفاصيل الهدم في نحالين وزعترة.

صباح الرزق والإيمان بأن ما كتب لنا لن يأخذه غيرنا. صباح الخير وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء إلى آخر تحديثات أحوال الطرق والحواجز لكل الأشخاص اللي بتنقلوا بين المدن والمحافظات وعبر الحواجز والبوابات العسكرية. إليكم آخر تحديثات أحوال الطرق والحواجز، والبداية بمحافظات الجنوب: حجز الكونتينر سالك، عشغراب سالك، النشاش سالك، بني نعيم سالك، السموع والفحص ودورة والفوار جميعها مغلقات، مراح رباح تفتيش للخارج، المنشية سالكة، فرش الهواء تفتيش للخارج، جورة الشمعة تفتيش للخارج، رأس الجورة مغلقة، سعير وبوابة النبي يونس والعروبة جميعها مغلقات. إلى منطقة الوسط: المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق، بوابة عطارة البلد أزمة، بوابة عطارة القديمة مغلقة، مدخل روابي سالك، حاجز عين سينيا تفتيش للخارج، عين سينيا البلد أزمة خانقة، الجلزون أزمة، عيون الحرمية سالك، سلواد يبرود سالك، بوابة ترمسعية سالك، بوابة سنجل مغلقة، عابود تفتيش، بوابة النبي صالح تفتيش للخارج، مدخل دير أبو مشعل مغلق، دوار مخماس سالك، كفر عقب سالك، حاجز قلندية أزمة للخارج، جبع أزمة وتفتيش للخارج، حزمة البلد تفتيش باتجاه الجنوب مغلق باتجاه الشمال، وعناتة سالك، لزعيم سالك، أما العيزرية للخارج تواجد للشرطة، بوابة الطيبة كثافة سير، ومداخل ومخارج أريحة سالكة.

إلى محافظات الشمال، مدخل سلفيت الشمالي سالك، برقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، وجماعين أيضا مغلقة، مدخل الساوية تفتيش، ودوار الطنيب سالك، يتصار سالك، إشارات زعترة سالك، سرة سالك، بورين سالك، المربعة سالكة، وعورتة سالك، دير شرف سالك، عنبتة مغلق للخارج للداخل سالك، إجبارة سالكة، بيت فوريك سالك، بزاريا سالك، ومدخل قلقيليا سالك، عين شبلي سالك. وننوه أن هذه التحديثات قد تتغير في أي لحظة. إلى الإدارة العامة للمعابر والحدود، معبر الكرامة يعمل اليوم غدا الخميس من الساعة 8 صباحا وحتى 1:30 ظهرا في كلا الاتجاهين. طريق السلامة للجميع.

0: وين بدنا نروح المشوار في ظل وجود الحواجز والبوابات العسكرية؟ والأدهى من هيك أزمة الوقود، أزمة الوقود وطوابير الناس وطوابير السيارات اللي على محطات البنزين والسولر، بيطلعوا بيقولوا لك فيش أزمة والتوريد طبيعي وإلى آخره، هم نعمل على زيادته وإلى آخره. إذا فيش أزمة طب شو سبب هالطوابير الموجودة؟ وبتراهنوا على وعي المواطن، وبتكون المواطن أي يقتنع أنه ما فيش أزمة، ولما بيروح المواطن بده يعبي سيارته بشكل طبيعي ما بلاقيش لا بنزين ولا سولر، وإذا لا بده يستنى طوابير طويلة وبتقولوا ما في أزمة. طب ها فعليا ما في أزمة؟ طب إذا ما في أزمة شو سبب هالطوابير؟ ليش في كازيات مسكرة؟ ليش منشوف الناس فوق بعض عند الكازيات السيارات، وناس حاملة علب لحتى أتعبيهم وقالونات لحتى تعبيهم وقود؟ في هذا الموضوع بالأمس أوقف الدفاع المدني محطة محروقات عن العمل خلال جولاته على المحطات، وذلك لعدم التزامها ببيانه الصادر بأهمية عدم التعبئة في القالونات والالتزام بالتعبئة القانونية وتجنب البيع العشوائي. عسيرة البيع العشوائي، في ناس بتعبي، صارت في فئة من الناس دائما تستغل هاي الأزمات، الناس اللي بتعبي لحتى تبيع بشكل عشوائي وبشكل أغلى وبشكل، يعني هاي الطريقة العشوائية اللي منشوفها في كل أزمة، سواء أزمة الغاز سواء أزمة المحروقات. لما مرينا بأزمة الغاز كمان كان في فئة من الناس يشتروا ويخزنوا إجرار الغاز ويبيعوهم بسعر أغلى. فهون دايما في الأزمات رايح على مين يا صالح؟ على المواطن المسخم، المواطن اللي بيحاول يعيش رغم كل التحديات والظروف الاقتصادية. لطم صالح، صالح لطم. تذكر شو تذكرت بالضبط؟ البوابات والحواجز ولا موضوع الرواتب؟ عسيرة الرواتب، هلا بنحكي في موضوع الرواتب. ما شو صار في نتائج التوجيهي كمان؟ كمان نتائج التوجيهي موضوع لسه مش واضح. رواتب، كل شيء غالي بالبلد، في عنا أزمة، ودائما بقولوا أزمة وين نهاجر؟ وين؟ على معبر الكرامة؟ على المرمطة اللي بمعبر الكرامة؟ وين بدك تهاجر؟ تعال، وين تاركني ورايح؟ والمكسر والصوت، مهندس الصوت وين رايح؟ ارجع ارجع يا زلمة، مرمطة، والله مرمطة هون وبرا، مرمطة خلص، خلينا عايشين بهالبلد.
1: اسمك شغلك ما يعطيك.
2: أنا اسمي زيون، عندي بالمدينة محل بيع صحون، وستي من ضيعة كحلون.
1: الله معك على كحلون.
2: هالسيارة مش عم تمشي،
0: بدها دفشات،
2: مش هدفشي، يحكوا عن ورشة.
0: السيارة بدها دفشة عندهم، احنا الحياة بدها دفشات. وأبصر تزبط ولا ما تزبط، تطلع ولا ما تطلع.

آه على هالأيام، للأمانة الأيام اللي منعيشها من أصعب الأيام اللي مرت بحياتنا، ولا لا شو رأيك صالح؟ عن جد هي من أصعب الأيام. امبارح في زميل إلنا، زميل صحفي من رام الله، امبارح طلع بفيديو، واللي قبله طلع بفيديو، قال مشان الله فهمونا، طيب فهمونا شو اللي بيصير في البلد، كزيات مسكرة، واليوم احنا صرنا حكى عن شيء كتير مهم بصراحة في ظل الأزمة اللي عم نعيشها. بقول قديش صرنا نفكر إحنا بالمؤسسات وكموظفين وإلى آخره، إنه هذا المشوار مهم بنطلعه، مش مهم المشوار ما بنطلعوش، لأنه يعني ما في مجال نعبي بنزين وسولر، لأنه في أزمة ولأنه في طوابير. حتى كان بيحكي إنه كمان إذا سيارة واحدة طالعة باسم المؤسسة أو باسم الجمعية، كل الموظفين بتلاقيهم طلعوا بنفس السيارة، بطل كل واحد يشغل سيارته، يلا الحقني بسيارتك وأنا بدي أسبقك بسيارتي وإلى آخره. لا، صاروا اقتصاديين. ما هو الوضع هيك بده، للأمانة الوضع بده هيك، بده تفكير اقتصادي وجيبة عصيرة الجيبة، هي الجيبة مليانة لتصير اقتصادية.

صباح الخير الشعبات، كل الدنيا بدها دفش، ويسعد صباحك. صباح الخير. خلاص إذا هي بدها الحكومة خلاص حاضر.

طيب خليني أرجع لأبرز الأخبار التي تشهدها المحافظة منذ ساعات الصباح. في التفاصيل التي تردني في هذه اللحظات، حيث شرعت قوة الاحتلال صباح هذا اليوم بهدم منزلين مأهولين في بلدتين أحالين وزعترة بمحافظة بيت لحم. أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة نحالين وتمركزت في منطقة صبيحة وشرعت بهدم منزل المواطن عادل حسن عزازمة، وأوضحت أن المنزل مكون من طابقين وتبلغ مساحة كل منهما 170 مترا مربعا، مشيرة إلى أن محكمة الاحتلال كانت قد ردت التماسا لوقف هدم 14 منزلا في البلدة. وفي سياق متصل، هدمت جرافات الاحتلال منزل المواطن رائد حسن أبو ريعة من أو في بلدة زعترة شرق بيت لحم، ويضم المنزل تسوية وطابقين وتبلغ مساحة كل طابق 110 أمتار مربعة، ويقطنه 7 أفراد. أما بالأمس اقتحمت قوة الاحتلال قرية رطاس جنوب المحافظة وداهمت منزلي المواطنين موسى زهران وعاهد عيد وفتشتهما. هذه تفاصيل الأخبار، تفاصيل عمليات الهدم التي تقوم بها قوات الاحتلال منذ ساعات الصباح في بلدتي نحلين وزعترة. في موضوع الهدم اللي كل يوم عم نشهد ونسمع ونشاهد صور وفيديوهات بتنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبتنتشر عبر وسائل الإعلام لعمليات الهدم المستمرة لقوات الاحتلال في مختلف المحافظات، في بيت لحم، في رام الله، في الخليل، وفي قراها أيضا، في الضفة بشكل عام، في الضفة الغربية بشكل عام. قديش بتشوف الوجع والحزن والكسرة بعيون الناس اللي بتنهدم بيوتهم بحجج يعني بيختلقها الاحتلال للأمانة، حجج عدم الترخيص، حجج إنه هاي المنطقة تابعة للاحتلال، حجج بأنه هاي المنطقة بيصير فيها مشاكل، هاي المنطقة بتعرض الاحتلال أو مستوطنين لاعتداءات وإلى آخره. قديش بتشوف الحزن في وجوه الناس والكسرة، وقديش صعب على الإنسان يعني يبني بيته وتعبه وشقى عمره وتجميعة حياته وإلى آخره، يشوفها في لحظة عم تنهال قدامه، هو مش قادر يعمل إشي غير إنه يتفرج عليها وهي بتنهال حجر حجر وطوبة طوبة. قديش يعني طلع الولد الصغير لما ببني بيت من يعني طلق يبدأ أبسط لك إياه، قديش الوجع بيكون يعني كتير كبير، وبنفس الوقت الشخص مش قادر يعمل إشي لحتى يوقف هذا الهدم، يوقف أحلامه ذكرياته حياته كلها إنها تنهدم وتصير ركام على الأرض. قديش بيكون صعب على الإنسان هاي اللحظات، الله يفرجها عليهم جميعا يا رب، ويهونها على أصحاب هالمنازل ويفرجها على الجميع. ده بسط لك إياها، شوف قديش الطفل الصغير لما ببلش يبني بيت من لعبة الليجو، جرب مر من جنبه وقعله عدد أو وقعله المدينة أو البيت اللي بناه، شوف قديش بنجن، شوف قديش بقوم بيصرخ، وإنه فكيف يعني وهي لعبة، وهو طلع التفكير كيف بيكون حتى كمان عند الكبار لما بقعد وبيشوف بيته عم بنهدم قدامه وهو مش طالع بإيده يعمل شيء. الله ما أصعبها، شوف عيون، شوف بتشوف بعيونهم الوجع والقهر والحزن والدموع، قديش يعني إزلام قعدت على هالركام بعد ما تنهدم بيوتهم، ويبكوا يبكوا من القهر ومن الوجع من الظلم. الله يفرجها ويعوض أصحاب هالمنازل جميعا.

صباح الخير لأم محمد من جبل المكبر، يسعد صباحك يا أم محمد. رح أرجع أفتح الرسائل رسالة رسالة وأقرأهم جميعاً.

مستمعينا ومتابعينا نروح لفاصل إعلاني قصير وأكيد من بعض مكملين في الساعة الثانية من مشوارنا في برنامج يوم جديد.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunef.edu.ps.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: صباح الخير، صباح الأمل والتفاؤل. مكملين معاكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3، عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs، وعبر البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. يسعد لي صباح الجميع، وأهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات. نحييكم في هذا الصباح ونتمنى أن يحمل الخير للجميع. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. للاتصال والمشاركة على أرقامنا على 277-488-83 أو 2، وللتواصل عبر واتساب على 056-888-3388 مقدمة 972. صباح الخير للبلد وأهل البلد. صباح الأزمات لمحاصريتنا، من وين ما نروح وين ما نيجي. يعني تطلع أزمة البنزين، أزمة المحروقات، أزمة الرواتب، أزمة المعابر على أساس أنه كله معبر واحد، أزمة البوابات والحواجز العسكرية. على سيرة الرواتب، مجلس الوزراء أعلن صرف رواتب الموظفين خلال الأيام، أو أكد صرف رواتب الموظفين خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيتم إصدار بيان من وزارة المالية اليوم بخصوص الرواتب. هاي الموظفين بيستنوا بهالبيان، بيستنوا إمتى رح يتم صرف الرواتب. واليوم إحنا 22 الشهر. الله يعين الموظفين جميعا ويفرجها على الجميع يا رب، على الموظفين وعلى العمال. أنا في كل ديرة حياك يا مزيون، في كل قمر ضاوي حياك يا مزيون. امبارح كان المفروض انه يتم الإعلان عن موعد نتائج التوجيهي، بعد ما أعلن وزير التربية والتعليم أمجد برهم بانه لجنة الانتخابات، او عفوا لجنة الامتحانات، لجنة امتحانات الثانوية العامة رح تجتمع وتصدر بيان امتى رح يكونوا نتائج التوجيهي. بالأمس الناطق باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور أكد بأنه اللجنة الخاصة بامتحانات الثانوية العامة لم تجتمع للإعلان عن موعد النتائج بسبب استمرار إدخال البيانات، مؤكدا أن النتائج ستكون قبل منتصف الأسبوع القادم، يعني مع بداية الأسبوع القادم إن شاء الله بيتم الإعلان عن نتائج التوجيهي. ربنا ينجح طلابنا ويصلح الحال ويعدل قرارات هالوزارة يا رب. في موضوع التوجيه ونتائج التوجيه مستمعينا، من خلال خطة شرطية أعدتها إدارة العمليات المركزية بهدف الحفاظ على الأمن والنظام وضمان سلامة المواطنين، الخطة تشمل تأمين عملية إعلان النتائج ومتابعة وضبط بائعي ومستخدمي الألعاب النارية ومنع إطلاق النار والحد من السلوكيات السلبية والمخالفات المرورية التي قد ترافق الاحتفالات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. في هذا الموضوع مستمعينا ومتابعينا، خليني كمان أحكي في موضوع، مع في ظل اقتراب نتائج الثانوية العامة، فإن القانون الفلسطيني ينص على أن عقوبة حيازة أو حمل سلاح غير مرخص الحبس من 1 إلى 3 سنوات، إضافة إلى غرامة من 2000 إلى 10,000 دينار، ومصادرة السلاح، حمل السلاح في الأفراح والأماكن العامة حتى لو كان مرخصا، الحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر، أو غرامة تصل إلى 500 دينار
1: أو العقوبتان. تداول الألعاب النارية قد تصل العقوبة إلى سنتين وغرامة 200 دينار، أما الإتجار بها وفق قانون حماية المستهلك فقد تصل العقوبة إلى 3 سنوات وغرامة 3000 دينار. وهذا دائما بندعو فيه مستمعينا ومتابعينا مع اقتراب نتائج التوجيهي نتجنب الألعاب النارية لإضرارها بالمواطنين. يعني في الشيء يعني في ظل إعلان النتائج دائما بيكون في عنا إصابات نتيجة الألعاب النارية، اللي راحت إيده، اللي راح عينه، اللي فلان. لهيك إحنا دائما ندعو لتجنب استخدام الألعاب النارية. وأيضا الشرطة عدت خطة بهدف الحفاظ على الأمن والنظام العام وسلامة المواطنين. كمان في جزئية قبل ما أنهي موضوع نتائج الانتخابات، كمان بدنا نأكد على جزئية معينة يمكن مش الكل بركز عليها، موضوع الاختراقات الإلكترونية في ظل الانتخابات. وأنا بعرف إنه يعني إذا مش كل بيت فيه طالب توجيهي، إذا ما كان عندك عند جارك، عند ابن عمك، عند ابن خالك، عند بنت أختك وإلى آخره. فموضوع الرسائل اللي بتوصل كمان هاي جزئية مهمة، موضوع الرسائل اللي بتوصل عبر على الجوالات إنه ادخل على الرابط الفلاني لحتى تعرف نتيجتك قبل الإعلان عنها بيوم أو بساعات قبل إعلان وزارة التربية والتعليم النتائج، لحتى تعرف نتيجتك ادخل على الرابط الفلاني، بتلاقي الرابط الفلاني عبارة عن اختراق لجهازك ومعلوماتك. لهيك خلينا ننتظر نتائج التوجيهي، إلا إذا كان الرابط من جهة معروفة واضحة من وزارة وإلى آخره. نتجنب موضوع الروابط اللي إحنا ما بنعرف مصدرها ومش واضحة لإلنا، لنتجنب الاختراقات، لأنه بفترة التوجيه بتصير الاختراقات كوميات. الله ينجح الجميع ويفرح طلابنا وأهاليهم يا رب.

يعني للأسف في إعلان النتائج عنا بتصير في أحيانا كوارث، عن جد كوارث، فياريت نتجنب هاي السلوكيات السلبية اللي بتأثر على سلامة على الفاضي. صالع بقول لي على الفاضي، ضلك احكي ووعي وأهمية والصحة والسلامة وعلى الفاضي. هذا الشعب خلص متعود دايما، يعني كم من شخص خسر إيده أصابعه بسبب الألعاب النارية، لهيك ياريت نتجنبها، أو حتى لو بدنا نستخدمها بطريقة صحيحة وسليمة ونحافظ على سلامة الجميع. يمكن اتأخر الراتب على موعد نتائج التوجيه عشان اللي موظف اللي عنده توجيه وبده يصرف مصريات ويعرف وين يصرفهم، يعني بالضبط بلاش يجي آخر الشهر ومعش يشتري ضيافة ويعمل هيك حفلة صغيرة لبنته أو ابنه وإلى آخره. معقولة هيك بتفكر فينا بديروا أمورنا المالية؟ معقولة هيك؟ طيب خلينا نروح نصبي على أصدقاء هالبرنامج عبر واتساب ونبلش في رسالة علا خلاوي صديقة هالبرنامج. لا تغادرنا البهجة أن نمشي دائما في طرقات الأيام السعيدة وأن تظل أرواحنا مضيئة ومزهرة للأبد، هذا أقصى ما نتمنى. صباحك أمنيات جميلة، يسعد لي هالصباح. شكرا جزيلا، يسعد صباحك يا علا. تحياتي لإليك ولكل زملائك في العمل، صباح الخير، يعطيكم العافية. حملني رسالة، هاي علا محمليتنا وردات، عشان هيك أنا دايما بقولها وردة البرنامج.

0: طيب خليني كمان أروح لرسالة أم محمد من جبل المكبر. يسعد صباحك سارة، والله كل الدنيا أزمة، وأكثر شعب عنده أزمة هو الشعب الفلسطيني. والله للأمانة هو ضل في أزمات ما مرت على هالشعب الفلسطيني اللي مسخم على المواطن اللي مسخم، والمواطن اللي مسخم اللي بتيجي براسه للأمانة، من أزمة غاز، من أزمة محروقات، من أزمة تعليم، من أزمة صحة، من أزمة رواتب. ضل إشي فعليا، ما ضلش إشي فعليا، ما ضل أزمة ما مرت على هالشعب. الله يفرجها على الجميع يا رب، ويسعد لي صباحك يا أم محمد. نروح لأبو حمزة. يسعد صباحك يا أبو حمزة، صباح الخير يا راديو بيت لحم 2000، صباح الخير لكم وللمستمعين جميعا. يسعد هالصباح يا أبو حمزة.
1: انت غنية يا ليلى ونحن دراويش.
0: صباح خاص للدراويش، صباح خاص للموظفين اللي بيستنوا الرواتب. اليوم راح تصدر وزارة التربية، وزارة التربية دخلنا على، رجعنا للتوجيه، وزارة المالية. يسعد لي صباحك وزارتنا وزارة المالية، اليوم راح تصدر بيان حول موعد صرف الرواتب ونسبة الرواتب. لا أعتقد أنها راح تتجاوز عزيمتها، لا أعتقد بأنها راح تتجاوز 50%.

يا ليلى، يا ليلى يسعد لي صباحك يا ليلى. كمان خلينا نصبي على صديقة البرنامج ندى الشمالي، يسعد صباحك يا ندى، صباح العسل، يسعد لي هالصباح. شكرا جزيلا يا ندى، صباح الخير للسيد أنور زيدان أبو عنان، بتمنى تكون بخير وبتمنى لك نهار سعيد.

هاي بمناسبة إنه دائما بقول لعلا وردتنا، فهاي الأغنية لعلا من كتر ما بتبعت لي ورد إشي أحمر إشي زهري. صباح الخير يا علا.

أنتم تستمعون إلى الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3 عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs وعبر البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. يسعد لي صباح الجميع وأهلا ومرحبا بكم جميعا.

0: طيب خلينا أصبع على أصدقاء هالبرنامج عبر البث المباشر واللي عم بيشاهدونا. أم ماجد صباح الخير لإلك، وبتمنى لك نهار سعيد يا أم ماجد. صباح الخير لصديق البرنامج ومتابعنا الدائم أحمد ذياب ملش، يسعد صباحك يا أحمد. نروح لاتصال. ألو صباح الخير.
1: ألو صباح الخير.
0: يسعد لي صباحك ست ليلى، كيف حالك؟ إحنا عشان صبحنا عليك رديت لنا إياها شكلي.
1: والله لازمين.
0: أهلا أهلا.
1: صباح الخير طبعا للجميع. لازم احكي لك انا بكره الخميس.
0: مش انا، الله يهديكي، مش انا يا ليلى، هذا بدك تذكري فيها صالح، هذا صالح اللي بيكون مبسوط.
1: بكره الخميس انا مسافره على باريس.
0: وين على باريس؟ انت ممكن تزبط معاكي تسافر على باريس، عندكم مطار، بس احنا المسخمين عندنا معبر هالكرامه اللي بدك نهار كامل وانت بتعاني، وغير المرمطه وغير موضوع الاكراميات وغير ارفع ونزل وتاخروا، خليها على الله.
1: والله كل هالخراب الخراب يعني اللي بصير، يعني ما كانش يصير قبل، يعني اللي بصير يعني فوق العجب، فوق الغرابة، فوق يعني لو هالحكومات هذه نقول غزة مثلا، لو وقفوا مثلا يوم من أول يوم ردوا صدوا هالأدوار، ما صار هيك، ما صار هيك غزة، ما صار فيها هيك ولا يمكن. محمد مرسي لما صارت مشكلة في غزة أول سنة
0: طول ما
1: يزيد وقف العدوان على طول، مش
0: طول ما في سكوت، طول ما في سكوت في زيادة.
1: ثلاث سنين بيدفعوا فيهم، عيني عينك.
0: أو لليوم
1: بدروا ورا البالون المنفوخ، ورا البالون المنفوخ، كل هذا عشان واحد صفر صفر على الشمال واحد على اليمين، يعني كل هالمليارات منيح حلو، هذا اللي كتير حلو، بس لو يعني هالحرب هالدبح هذا من يعني شو بحكي لك، الواحد شو واحد صفر يعني كل هالايام اللي قامت واحد، يعني لو انا وانت لعبنا كنا جبنا اكثر، انا كان جبت 10 وانت بتخلصي برنامجك على 10
0: ست ليلى.
1: وطب صبح الجميع، والله شيء بكره، شيء بكره اللي بيصير هالهدد وهالهدم وهذا،
0: الله يفرجها.
1: انا لا يمكن ربنا هيك يكون ساكت، حتى بحكي معه وينك يا ربنا شو بتعمل؟
0: لا إله إلا الله.
1: بعيد عنك، إسرائيلي لابس نظارة، بده نظارة، مش شايف ياخذ مين وخلي مين؟ يا بنت الحلال خلانا نتخطى ونتعدى لحدود الأدب ولحدود الدين، مش عارفة شو بدي أحكي لك. طبعا صباح الخير للجميع، شكرا لكم.
0: يسعد صباحك، شكرا جزيلا لإلك ست ليلى، بتمنى لك نهار سعيد.
1: شكرا لكم، شكرا.
0: في متابعة لملف عمال وثائقي الخدمات المشترك، بالأمس كان معانا السيد خضر مسالمة واللي أكد بأنهم اتقاضوا الرواتب وتواصلوا مع السيد حنة حنانية رئيس بلدية بيت لحم ورئيس مجلس الخدمات المشترك. تواصلت الصبح مع السيد خضر لنشوف لوين وصل الموضوع، هل تم صرف الرواتب. سيد خضر أكد لي بأنه رئيس البلدية رئيس مجلس الخدمات المشترك سيد حنة حنانية أكد له في رسالة بأنه تمت موافقة وزارة الحكم المحلي على التسهيلات المالية للمجلس، وبالأمس تم إرسال الموافقة إلى البنك، وإن شاء الله اليوم بيتم الحصول على الموافقة من البنك بتم تجاوز الأزمة المالية وصرف الرواتب. إن شاء الله خير، إن شاء الله منتبع هذا الملف مع أخونا خضر مسالمة. تحياتنا لكل العاملين، لكل سائقي الخدمات المشترك، يسعد لي صباحكم ويعطيكم العافية. كلمة حق بدي أحكيها، رغم تأخير الرواتب اللي صار بشكل شهري، يعني كل شهر في تأخير لصرف الرواتب، وعدا عن خدمات تانية المفروض تكون مأمنة للعمال من تأمين، من ملابس وإلى آخره، رغم كل هيك عمالنا موجودين على رأس عملهم، بيأدوا واجبهم على أكمل وجه، رغم أنه في تأخير في الرواتب، في مطالب ما حدا مطلع لها ولا حدا بيعمل انه يأمنها ويوفرها لعمال وسائقي الخدمات المشترك، فكل التحية لإلهم ويعطيهم العافية والصحة. شكرا جزيلا لإلهم.

0: يعني في فقرة آخر وأبرز الأخبار اللي شهدتها محافظة بيت لحم، كان في اقتحام للمدينة، مناطق مختلفة في المدينة من مساء أمس وحتى صباح هذا اليوم. كان في اعتقالات في الدوحة، اعتقال لشاب واعتقال لشاب في عايدة، في مخيم عايدة أيضا صباح اليوم، في هدم في زعترة وأيضا نحلين. والآن من الأخبار أيضا في محافظة بيت لحم، مستعمر يدهس رأسين من الأغنام في كيسان شرق بيت لحم، يعني لا الاحتلال ولا مستوطنين موقفين عن الاعتداءات بحق المواطنين وممتلكاتهم.
1: وين بأي حي حكولي عنها؟

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك، لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية

0: رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015 بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811 الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223 كلية المستقبل المهنية يداً بيد نحو المستقبل.
1: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة كومي لمستقبل أفضل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار، ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.

أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة. نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3، عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs، وعبر البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. يسعد لي صباح الجميع، وأهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات. صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من سياراتهم، صباح الخير لسائقي الخدمات المشترك أبو متعب عدي، يسعد هالصباح. صباح الخير لكل العاملين في كل المؤسسات، صباح الخير لعمالنا عمال الورش عجعج حمدي، يسعد لي صباحكم، صباح العمال عندكم، تحياتي لكم جميعا. شفرية التكاسي جميعا صباح الخير، صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من بيوتهم، ستات البيوت صباح الخير، خياطاتنا وكل العاملات يعطيكم العافية.

هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. صباح الخير لكل اللي انضموا لنا عبر البث المباشر. مريم يسعد صباحك يا مريم. صباح الخير والسعادة والأمل. سارة وصالح يسعد هالصباح يا مريم. أم ليث يسعد صباحك، أهلا ومرحبا بك. وأيضا عدي صباح الخير، أهلا ومرحبا بأصدقاء هالبرنامج عبر واتساب وعبر البث المباشر. يسعد لي صباح الجميع.

0: داعينا إلى رسالة وإنجازات والعمليات التي تعامل معها جهاز الضابطة الجمركية خلال الساعات الماضية. نستمع للزميل نضال الترك من قسم العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
1: تحيات لك زميلتي سارة، وصباح الخير لكل متابعي ومستمعي إذاعة بيت لحم 2000. يعني إليكم أبرز ما جاء في تقرير جهاز الضابطة الجمركية على مدار 24 ساعة الماضية، وضمن عمل الجهاز على مداخل ومخارج المدن بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة في محافظة طوباس والخليل وطول كرم، تم ضبط ما يقارب نصف طن من المواد الغذائية والتموينية المنتهية الصلاحية والغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي نتيجة انتهاء تاريخ صلاحية هذه المواد، أقرت جهتي الاختصاص إتلافها وذلك حسب الأصول. كذلك في نابلس تم ضبط ما يقارب 4 كيلو إغرام من المنشطات الجنسية الممنوعة من التداول داخل السوق الفلسطيني لضررها الكبير على حياة وصحة المواطنين. تم التحفظ على هذه المنشطات وذلك تمهيدا لإتلافها حسب الأصول. بطبيعة عملنا تعامل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي، حيث تم تحويل المكلفين ضريبيا إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسهيل معاملاتهم وتصويب أوضاعهم التجارية. يهيب الجهاز بضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة، أو عند وجود تجار يقومون بتلاعب أسعار المنتجات أو الاحتكار، ضرورة الاتصال بنا على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
0: يعطيهم العافية في جهاز الضابطة الجمركية، وشكرا جزيلا للزميل نضال الترك.

0: أنا مرات بحسك يا صالح زي الجماعة المش راضين يفهموا الشعب والمواطن شو اللي بيصير في البلد، في عنا أزمة ولا ما عناش أزمة. هيك صالح شو بيعمل؟ بسكر المايك علي وبقعد هيك أصير أنا أشبرح بإيدي ورجعني وطلعني وإلى آخره. أنت بدكش بكفي إنه مش حاكين معنا ولا مفهمينا شو بيصير في البلد، ولا إذا في أزمة ولا ما فيش أزمة، في ولا ما فيش. كمان أنت بتسكر علي بدكش يعني أحكي كمان؟ مش راح تعيدها، خلص ماشي. مسامحة المرة، مسامحة، حاضر. طيب خلينا نروح لبرنامج توزيع المياه اليوم في محافظة بيت لحم. ينضم لنا زميل عوني جبران، مدير ومسؤول العلاقات العامة والإعلام في سلطة المياه. يسعد صباحك عوني، أهلا ومرحبا.
1: صباح الخير زميلة سارة، صباح الخير لكل العاملين عندك، صباح الخير لكل المستمعين، صباح الخير لكل المستمعين، صحة للجميع إن شاء الله.
0: إن شاء الله يسعد هالصوت ويسعد هالطاقة الإيجابية، ما أحلاها بهالصوت
1: يعني
0: يا عوني.
1: دائما الطاقة الإيجابية بتيجي من هون، يعني من عندنا، من ما شاء الله. أنا موجود عندي يعني زملاء هون بعطوك الطاقة الإيجابية.
0: صبح لي عليهم جميعا.
1: العمل بعطيك صباحك، أتبع عليك ويا صديقتي وأخ مصري موجود، صبحوا عليك كمان.
0: يسعد صباح الجميع، تحياتي لكل العاملين في سلطة المياه، يعطيكم العافية، بيسعد هالصباح. عوني، برنامج توزيع المياه اليوم، تفضل.
1: برنامج اليوم إن شاء الله نبدأ في منطقة بيت زال مستشفى حسين وجاي العرزة والثقافة وقناة أبو صباح، حارة الجامع ومار النطول وحارة أبو حرب والأثرية والحدبة وراجة زيدان دار الشيوخ الغوالي والجوريش، حارة العراق وعمارة خانم. بالنسبة لبيت طهور اليوم أيضا بيت طهور من برنامجنا، بيت لحم مستشفى فرنسي أسدينا مشاريع الجبل الأمراض العقلية، أيضا منطقة الكرمل وخيم الدهيش المنطقة العالية والقنيق وطلعة مراد وطلالي ضمن برنامج ارتاز ضمن برنامجنا ومغارة خالد. أما ثلاث مراتب موجودة على خط التخرج بيت طهور بيت مصر السلمون في جاويرة بيت لحم الكوب في محافظة البلدية وأيضا الورجة. هذا ما لدينا زميلة سارة لليوم.
0: نعم، شكرا جزيلا لك الزميل عوني جبران، تحياتي، يسعد هالصباح، شكرا جزيلا.
1: يسعد الصباح.
0: وين المي؟

طيب خلينا نصبع على كل اللي انضموا لنا بهي اللحظات عبر البث المباشر. السلايمة صباح الخير، تحياتي لإلك ولكل اللي بيسمعونا وبيتابعونا من القدس. وأيضا نروح لرسالة أحمد إسماعيل، يسعد صباحكم. ليش قرية الرطاس ما بيحكي إمتى دورها في المي؟ ليش إحنا ولاد البطة السودة يعني؟ أحمد، ضمن البرنامج ضمن يعني كيف بيتم توزيع المي خلال اليوم بيحكي عوني، بس أنا بعرف إنه مبارح واليوم يعني موجود رطاس على برنامج توزيع المياه. يا أحمد إذا ما في عندكم مي أني منطقة ياريت تفيدني وتحكي لي يا أحمد عشان نتبع الموضوع مع الزميل عوني جبران.

0: ما تضلكش تعمل لي هيك لأنه لسه بيان سلطة بيان وزارة المالية لسه ما طلع. بعرف إنه البنك ما تضلكش تعمل لي هيك هيك يعني فلوس وديما معهاش فلوس معاه أسعار الفلوس بس يصير عند المواطن فلوس بروح بصرف هالفلوس. تمام يا صالح متفقين ما تضلكش تعمل لي هيك في إيديك. مستمعينا إلى الاقتصاد، ارتفاع سعر الذهب لأعلى مستوى له منذ أسبوعين، والآن إلى بنك فلسطين.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
0: إلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم من بنك فلسطين تنضم لنا ديما صباحي. يسعد صباحك ديما، أهلا ومرحبا.
2: يسعد صباحك، صباح الفل.
0: أهلا بك ديما. أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم تفضلي.
2: مستمعين الأعزاء أسعد الله صباحكم، نستعرض وإياكم من بنك فلسطين أسعار صرف العملات لهذا اليوم الأربعاء الموافق 22 تموز، والتي جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي مقابل الشيكل سعر الشراء يسربي 3.04، أما سعر البيع فيسربي 3.07. الدينار الأردني مقابل الشيكل سعر الشراء يسربي 4.28، أما سعر البيع فيسربي 4.36. اليورو مقابل الشيكل سعر الشراء يسربي 3.47، أما سعر البيع فيسربي 3.50. أما أسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي للأونصة الواحدة وصلت إلى 4,170 دولار أمريكي. يذكر أن هذه الأسعار إرشادية وتتغير بحسب تغير السوق، ويمكن لعملاء بنك فلسطين استخدام تطبيق بنكي للحصول على أفضل الأسعار. أما بالنسبة لسعر سهم بنك فلسطين فبلغ $1.43، وكانت هذه نشرتنا اليومية لصرف العملات. يسعد صباحكم.
0: يسعد صباحك وشكرا جزيلا لك ديما صبح من بنك فلسطين. تحياتي، شكرا جزيلا.
2: تحياتي، إلى اللقاء.

والله الشعب له آطف لا دولار ولا شيكل في ظل أزمة الشيكل. صحيح إحنا اليوم حكينا عن أزمات كتيرة من بينها كمان أزمة الشيكل، يعني التاجر وحتى المواطن اللي بده يحول مصاري على البنوك كمان في ظل أزمة الشيكل اللي صارت تهدد حياة المواطنين.

في ظل الحديث عن إنشاء الشركة الحكومية للبترول، جاء بعد الأزمة ولا قبل الأزمة؟ يعني هل تم الحديث أو تم البحث في إنشاء هالشركة الحكومية للبترول بعد الأزمة اللي منمر فيها، ولا قبل كانوا مخططين لهاي الشركة الحكومية؟ مين رح يرأس هاي الشركة وشو صلاحياتها؟ وبعد ما يتم إنشاء الشركة الحكومية للبترول، شو دور هيئة البترول بعد هالشركة؟ هل هناك مساهمين غير الحكومة بما أنها شركة؟ هاي الأسئلة كتير بتدور في ذهن المواطن، إنه ليش هلأ بيتم الحديث عن الشركة الحكومية للبترول في ظل الأزمة، أزمة الوقود؟ مع السلامة. خلص أصر لسانك يا صالح. حاضر يا صالح، وصلنا للنهاية. قديش معانا وقت؟

بس دائما الأسئلة بدور في ذهن المواطن وبستنى من الجهات المختصة ومن الحكومة إجابات، وإن شاء الله يتم الإجابة على كتير أسئلة.

0: طيب. قبل ما نقول تشاو يا صالح، قبل ما نقوله خلينا نصبح على آخر الأشخاص اللي صبوا علينا عبر البث المباشر. سوزان صلاح، يسعد صباحك يا سوزان، أهلا ومرحبا، أتمنى لك نهار سعيد. مستمعينا الأعزاء، وصلنا وإياكم إلى نهاية مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد، على أمل أن نلتقي غدا بنفس الموعد. لازم ودعكم، تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم، كنت معكم أنا سارة رزق، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل صالح كنعان، يعطيك العافية صالح. مستمعينا نشكركم على استماعكم، ونتمنى لكم صباحا مملوءا بالخير والطاقة الإيجابية، دمتم بخير وإلى اللقاء. في كل صباح يوم جديد، معكم من راديو بيت لحم 2000، يسعد صباح كل مستمعينا.
1: احنا من ناشد الرئيس البلدية نقابة المهندسين.
0: يوم جديد بيجمع كل شي بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات منوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس، من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
3: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
4: وأول أوردر

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811، الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يدا بيد نحو المستقبل. بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان. مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
3: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة

0: مش سامع علي صوت مرو. قولي كده مرو كنت فين؟ احكيلي.
1: راكب تاكسي بمستونس وشايف منظر من زوقي، وحدي كتكوتي قاعد قدامي لابسه اخضر فستق.

تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

0: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل. أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 0227-44-21، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: أنتم تستمعون إلى الأولى في بيت لحم.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: توجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
3: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.

تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

واحمر خدودك وقت الغزلتك اهي البريئة، مع انه قدرتي تتخطي حدودك وتحتلي قلبي تلتين دقيقة. طب شو الطريقة؟

0: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم بالتوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل. وأول أوردر

تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

تاني ده الحب اللي انا شفته يوم وياك وياك فرحني ونساني ازاي انساك انساك لا انا بشكي ولا بحكي

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك، لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

بس وتفوتني حلو كذاب ليه صدقتك حلو كذاب ليه صدقتك الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا اللي طاعتك كذاب كذاب

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يدا بيد نحو المستقبل.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
3: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunef.edu.bs.

0: على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة كومي لمستقبل أفضل.
3: حلو البلد في العصريات، أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق. ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
4: بحجم بلد.
5: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
3: حديث البلد، فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
5: يا محلى كلمة بلدي في غنوة من صدرين.
3: حديث البلد، كونوا على الموعد.
6: حديث البلد،
7: حديث البلد.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، تحياتنا لكم، أهلا وسهلا فيكم جميعا بحلقة جديدة من حديث البلد على راديو بيت لحم 2000 على 106.3 ومرح أف أم من الخليل على 100.8 أف أم. مساء الخير للجميع من خلال البث المباشر، أيضا على فيسبوك مرح أف أم لايف، وأيضا من خلال فيسبوك راديو بيت لحم 2000، وأيضا على تيك توك هذه المنصة أيضا اللي بتتابعونا من خلالها بحديث البلد، وأيضا على التلفزيونات المحلية. اليوم حديث البلد وككل يوم على مدار العام بالتعاون مع شركة القصراوي التجارية الصناعية عالم من التسالي، اليوم الأربعاء 22/7/2026. أنت أجمل وأنت أغلى وأنت أعظم من الكراسي، إن شاء الله يا ربي فلسطين بتضل هيك موجودة، ومش بس موجودة يعني تكون أفضل من الحال اللي موجودة عليه بهذا الزمان، يعني يجي زمان إحنا نكون مستقرين وعايشين بأمن وبسلام، وعنا دولة وعنا علم وعنا نشيد وطني وعنا احتفال بيوم الاستقلال وعنا حدود أرضية وعنا جو وسماء فيها طيارات تطير، مش حربية أبدا، طيران مدني نقدر نطلع ونغادر ونسافر ونرجع من بلد لبلد، وبكل هيك أريحية حرية التنقل، ويكون عنا بحر ويكون عنا نهر نقدر نروح ونستجم بهاي عم بحلم أنا كأنه ولا شو؟ إن شاء الله يا ربي هذا الحلم لو كان حلم إنه يتحقق قريبا بإذن الله تعالى. لا وعم بسترسل كمان بالحلم، بس إن شاء الله يا ربي هذا الكلام يتحقق بزمن، يعني في زماني إني أنا أقدر أستمتع كمان مش بس الأولاد والأحفاد، كمان إحنا في هذا الزمن، لأن على زمن الأبهات والجدود كمان كانوا عم بحلموا، للأسف كثير رحلوا من جدودنا بدون ما تتحقق أمنياتهم بالعودة.

خلينا أقول مساء الخير لكل الأصدقاء اللي بلشوا يتواصلوا معنا ويتركوا تعليقات، أكيد رح أقرأها على الهواء مباشرة سواء من خلال فيسبوك أو من تيك توك. سناء الله يسعد مساكي، أهلا وسهلا. حكيت اليوم بدك تيجي على الخليل، للأسف للأسف الموضوع نسيت أقول لك الصبح إنه تغير. أصلاً أنا ما كنت عارفة إنه الصبح لازم إني ما أطلع، فمش بإيدي يعني، مرتبطة بشخص آخر. يعني هاي لما الواحد يكون مرتبط بالآخرين، زوج، ابن، أخت يعني. فأعتذر، كان لازم خبرتك أنا. صح صح. ثائر أبو جود مساء الخير وتحياتنا لإلك، وشكراً على الوردة الوردة الوردة. يا ميت هلا

رواتب الموظفين عن شهر نيسان بكرة الخميس بنسبة لا تقل عن 50% وبحد أدنى 200 شيكل 200 لا 2000 شيكل ولا إن شاء الله ما بيكون الراتب 200 شيكل في يوم من الأيام 2000 شيكل عفوا نصف الراتب 50% يعني هذا الشهر ما رح يقل عن 50% بحسب وزارة المالية. وبتأكد وزارة المالية أنه بقية المستحقات القائمة هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك.

درجة الحرارة اليوم بالقدس المحتلة 32 درجة مئوية، في بيت لحم 33، بالخليل 32. أجواء الخليل يعني مثل أجواء القدس، مع أنه بيت لحم أقرب، بس أنه أريحة اليوم 31 درجة مئوية، في عمان 33. الأجواء الحارة تتواصل أكثر من المعتاد وبشكل لافت، مع استمرار تأثر البلاد بموجة حارة متوسطة القوة. الحرارة أعلى من المعتاد معدل السنوي العام لمثل هذا الوقت بنحو 3 درجات مئوية.

خلينا أقول مساء الخير لليندا. أهلا وسهلا. وين 40 درجة مئوية يا ليندا؟ ما بعرف أريحة 31 هي أعلى درجات للحرارة بفلسطين بأريحة حاليا، 41 درجة مئوية. الله يكون بعونهم وأهلنا في قطاع غزة كمان تحت أشعة الشمس المباشرة، فكمان الله يكون بعونهم على هيك أجواء. عز الدين الله يسعد مساكي أختي سمر، وبالتوفيق لابني بعبادة طبعا إنه ينجح بالثانوية العامة إن شاء الله. يا ربي إنك تفرح فيه، لأن في على ما يبدو أخبار بتقول إنه مع نهاية أو بداية الأسبوع القادم بإذن الله تعالى رح يكون يعني إعلان للنتائج. نهاية الأسبوع الحالي يعني شو؟ يعني بكرة أو بعد بكرة؟ بحسب وزير التربية نتائج توجيه نهاية الأسبوع الحالي يا أخوان، مش الأسبوع القادم. إحنا اليوم الأربعاء، يعني بكرة الخميس أو بعد بكرة الجمعة. ما في وقت، يعني حضروا حالكم للفرحة، حضروا حالكم بس للفرحة بدون إطلاق أعيرة نارية أو ألعاب نارية. ها، يا بكرة يا بعد بكرة. إن شاء الله تكون بكرة الخميس، يعني مشان يلحقوا يفرحوا خميس وجمعة، على أساس إنه إحنا يعني مشغولين كتير، ما إحنا فاضيين كل الوقت سواء خميس أو جمعة. فإن شاء الله يا ربي كل الأهل يفرحوا. كمان النتائج هاي السنة ممتازة جدا بيقولوا، يعني مش إنه جيدة زي كل سنة أو جيدة، لا، إنه أفضل من كل السنوات اللي مرقت، خاصة في معدلات التسعينات. رح نشوف معدلات فوق التسعينات كتير هاي السنة، فالمنافسة قوية على موضوع العشرة الأوائل. بجوز كلهم يكونوا العشرة الأوائل نفس العلامة، إنما الفرق بده يكون بالأعشار. فإن شاء الله بالتوفيق للجميع. حضروا حضروا الحلويات، حضروا شو كمان بيحضروا للناجحين؟ الكنافة، العصائر، الشوكولا، يعني كل هاي الأشياء حضروها ابتداء من اليوم، لأنه إن شاء الله بكرة أو بعد بكرة بالكتير بتكون نتائج الثانوية العامة. فعلا ابن فلسطين ربنا ينجح الجميع بإذن الله تعالى، وما يضيع لحدا أي تعب ومجهود خلال السنة الكاملة اللي كانوا عم بدرسوا فيها. أبو حسان الله يسعد المساء، كيف الحال؟ إن شاء الله بخير الحمد لله رب العالمين.

نقابة أصحاب المحروقات بتقول 3 ملايين لتر يوميا تكفي الضفة في حال توفر مخزون مسبق، وطبعا ما في عنا مخزون مسبق للمحروقات. إن شاء الله مع الشركة الوطنية للمحروقات يكون في مخزون، إذا ما كان في مخزون مع إنشاء هذه الشركة فما في داعي لها صراحة. هذه الشركة الوطنية يعني المفروض يكون من أول اهتماماتها توفير مخزون للقطعات للحالات يعني الحرجة اللي ممكن تمر على البلد حتى عالميا أو محليا. هاي الشركة إذا ما حققت الغرض المرجو منه توفير مخزون مسبق معناته ما إلها داعي هاي الشركة. هم بيقولوا إنه إحنا بدنا ننظم القطاع، يعني على أساس في فلتان في القطاع، ليه ما حكيتوا من قبل إنه في فلتان في القطاع؟ بس إنه يعني إحنا بحاجة للتنظيم وبحاجة أيضا لتوفر مخزون مسبق. بتقول النقابة إنه 90% من محطات الوقود كانت فارغة يوم السبت الماضي، ما كان في توريد. على فكرة ما بيقولوا بنفس اليوم أو قبله بيوم أو بعده بيوم، بيقولوا إنه ما كان في توريد نهائيا، يعني 0-0 توريد بعد كم من يوم، هيك بيقولوا. أحد أسباب الأزمة يتمثل في عدم وجود مخزون استراتيجي موزع في المحافظات، مشان هيك طوابير السيارات على أبواب المحطات في الشمال ورام الله ما زال حتى اليوم، بس في بيت لحم هذا الشيء مش موجود بالفترة الحالية، وإن شاء الله إنه ما بصير. حاجة الضفة يوميا لتغطية احتياجات المنشآت والمصانع والمستشفيات تصل إلى نحو 4 مليون لتر.

طيب في الشجاعة، مين منكم شجاع وكيف بنقيس إنه الشخص هو شجاع أو مش شجاع؟ وهل الشجاعة مقابلها الجبن ولا الشجاعة مستويات ولا تلتين المراجل الهريبة؟ وما خص الشجاعة في الجبن والجبن ما خصه في الشجاعة والمقدرة والقوة وكل هاي الأمور. الشجاعة بكل الأحوال ليست غياب الخوف. مش كل شجاع انه ما لازم يخاف، فهمتوا؟ مش كل شجاع لازم يخاف، ومش كل حدا بيخاف هو جبان مش شجاع. الشجاعة ليست غياب الخوف بل القدرة على التغلب عليه. الشجاع من يواجه الحقائق مهما كانت مؤلمة. صح بيقولوا الحقيقة مرة، بس انه الشجاع بيواجه هاي الحقيقة المرة او المؤلمة. لا تقاس الشجاعة بقوة الجسد فقط بل بثبات القلب، ومن امتلك الشجاعة امتلك مفتاح النجاح. أما الشجاعة فتبدأ عندما يتوقف الإنسان عن الاستسلام. من أقوال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في موضوع الشجاعة، فعلا هو حكى 3 كلمات، يعني جملة كتير قصيرة. حكى الشجاعة صبر ساعة. تخيلوا تكون بس انت عم تصبر ساعة، فهاي قمة الشجاعة. نيلسون مانديلا كمان في حكى بموضوع الشجاعة، قال تعلمت أن الشجاعة ليست غياب الخوف بل الانتصار عليه. أما وينستون تشرشل كمان حكى في موضوع الشجاعة وحكى هي أولى الصفات الإنسانية لأنها تضمن باقي الصفات. حتى بأمثالنا الشعبية طرقت إلى موضوع الشجاعة وقالت هذه الأمثال: من خاف سلم ومن تجرأ غنيمة. والشجاع يموت مرة، أما الجبان فشو بيموت 100 مرة. ومن الأقوال أيضا أو الأمثال الشعبية: لا يدرك المجد إلا الشجعان.

في قصة قصيرة جدا جدا هالقد عن موضوع الشجاعة، حاولوا أنكم تاخذوا منها عبرة. في إحدى القرى اشتعل حريق في منزل صغير، وكان الجميع بيخافوا أنه يقتربوا من هذا الحريق وألسنات اللهب. سمع شاب صراخ طفل عالق في الداخل، معقول يتركه ينحرق هذا الطفل؟ أكيد لا. ما تردد أبدا هذا الشاب، غطى وجهه بقطعة قماش مبللة ودخل المنزل وسط الدخان حتى وصل إلى الطفل وحمله إلى الخارج سالما. لما سألوا الناس يا أخوان قالوا له من وين جبت هاي الشجاعة؟ فقال لهم كنت خائفا. عادي اعترف أنه أنا كنت خائف، لكن حياة الطفل كانت أهم من خوفي. العبرة يا أخوان هون، الشجاعة ليست أن لا تخاف، بل أن تفعل الصواب رغم الخوف وبالوقت المناسب. تذكروا كثير من المواقف والفيديوهات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لشباب قدروا انهم يحموا اطفال بالوقت المناسب، عرفتوا صار هيك ولا ما صار؟ لما في رجل او شاب كيف كسر الشباك السياره مره بايده وتجروحت ايده مشان ينقذ طفل كان عم بيعلق راسه ما بين الباب وما بين الشباك، صح؟ كثير في مواقف هاي بدها لحظه ادراك، لحظه انه شو ممكن الواحد يتصرف. هل في خوف في هذا؟ أوه في خوف، الواحد بيخاف. هو ما خاف على إيده، كانت حياة الطفل أهم من جرح اللي بإيده، مثل ما عمل هذا الشاب كمان. فكل شخص شجاع بتغلب على خوفه بالوقت المناسب بنقول له أنت قوي، أنت شجاع بمعنى الكلمة.

0: commence à avoir les quelques assez mauvaises.
1: طيب لكل اللي عم بسوقوا على الطريق انتبهوا دائما من السواقة، ديروا بالكم على حالكم، ما تركزوا إلا بسواقتكم، حياتكم مهمة جدا جدا على نفسكم وعلى الأشخاص اللي بحياتكم. فحياتك هي مش ملكك لوحدك، حياتك لأهلك، يعني لأمك لأبوك لزوجتك لأطفالك لكل حدا يعني بيستنى رجعتك بالسلامة. فانتبهوا دائما على الطريق، ما تمسكوا الموبايلات وتصوروا أو تبعثوا مسجات أو إلى آخره. بالنسبة لحركة التنقل إلى محافظات الجنوب، حاليا حاجز الكونتينر سالك، عشغراب سالك، النشاش سالكة، بنعيم سالكي، السموع مغلقة، الفحص سالكة، دورة كمان مغلقة، والفوار كذلك، المنشية سالكة، فرش الهواء سالكة، راس الجورة سالكة، سعير مغلقة، النبي يونس فاتحة وسالكة، أما العروب العجوري فهي مغلقة بالاتجاهين.

من أغنيات زمان الجميل، أعتقد هاي الأغنية صح؟ زمان قديمة، أنا ناسي مين بغنيها، بس إنه من الأغنيات الزمن القديم. حد بيعرف مين اللي بغني تعب المشوار؟ أنا ناسي والله، بس يمكن هلأ إذا كتبتوه أو ذكرتوه أتذكره على طول.

0: هاي اللي بيقول خلي الناطق بالحكومة يحكي لنا ما الجدوى من إنشاء هذه الشركة، شركة المحروقات قصده، شركة وطنية للمحروقات. الهدف هم حكمهم يا هايل على الإعلام إنه الهدف تنظيم هذا القطاع، هذا الهدف المعلن. هلا إذا في هدف مبطن أو هدف من تحت الطاولة أو هدف من هون ولا من هون أنا ما بحط بذمتي، الله أعلم. بس الهدف المعلن على الإعلام من إنشاء شركة وطنية للمحروقات هو تنظيم قطاع المحروقات. الشجاعة تساوي أو قرار واعي زائد خوف موجود يساوي شجاعة، يعني بفعل الصواب رغم هذا الخوف. فؤاد غازي مظبوط اللي غنى تعب المشوار، فؤاد غازي. رجعوا قالوا عن موضوع متى ممكن يتم إعلان نتائج الثانوية العامة. المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور بيحكي نتائج الثانوية العامة رح تكون مش بكرة الخميس أو الجمعة أو السبت. طب السبت مش مع نهاية الأسبوع، هلا أوكي بجوز يكون مع نهاية الأسبوع لأنه الدوام الحكومة بيكون يوم الأحد، يعني هاي بداية الأسبوع القادم يوم الأحد. أنا بالنسبة لإلي بداية الأسبوع يوم الأحد، دوامي ببلش يوم الأحد، عرفت؟ فأنا في عطلة جمعة وسبت، فعشان هيك بيقول لك أو يوم الجمعة أو يوم السبت. ومساء اليوم رح يتم تحديد موعد دقيق، يعني حتى اللحظة ما في موعد دقيق، فممكن يكون أو يوم الجمعة أو يوم السبت. بس انتظروا، يعني قديش ممكن تنتظروا؟ يعني كلهم يومين تقريبا وبيكون عندكم موعد دقيق لإعلان نتائج الثانوية العامة. ونسبة نجاح الطلاب في الثانوية، يعني النتيجة رح تكون هذا العام أعلى من الأعوام السابقة مثل ما قلت لكم، ورح يكون في أوائل كتار كتير وفي معدلات بالتسعينات كمان كتار كتير. قلبي حيصيب جنان يم الشفة المقلوبة وخد الرمان، بالله ارحمي لي قلبي حيصيب جنان. والله مش مقررة أرحم حدا، خلص أنا بعد اليوم سكرنا لا رحمة ولا شيء، خلص عامل كما تعامل. هاي الطيبة، الطيبة والإنسانية شطبنا سكرنا خلاص، بكفي لهون وبس. أهلا يا أبو هاني، مساء الخير. أهلا يا هدى عزيزتي الجميلة، تحياتي لإلك كمان، لكل الأصدقاء ذي الذكريات كمان مساء الخير. أهلا أهلا. أم محمود الله يسعد مساكي، زيان مساء الخير. اللي ما يملك قلبي يشيلك على الرأس، واللي فاقد إحساسه تعطيه إحساس. أبو أسامة بده يسمع أغنية لسميرة توفيق وإحنا ما بنقدر. سميرة توفيق يعني عارف، يعني في الأغاني السريعة تبع سميرة توفيق لابد أنه نسمعها. أبو أسامة يعني اختيارك والله موفق اليوم، رح نسمعها وعلى طول كمان. شو رأيك أغنية هيك؟ شو من أغنية سميرة توفيق يعني اسمع؟ إيه مش خاطر لي ولا أغنية حالياً. أسمر يا حلو، الشاب المهيوب هاي، أي إشي سريع إذا بدك. الحاج محمد بيقول سمعينا يا طيبة أغنية قلبي يا طي، يعني بحكي لي أنا يا طيبة، مين قال لك إني طيبة؟ أنا بطلناها ما قبل شوي حكينا عن الموضوع. المهم بده يسمع أغنية قلبي معك مرهون لمحمد أبو غريب كمان.
1: يسمر يا حلو
0: يسمر مجملك،
1: يسمر يا حلو يسمر مجملك،
0: للسمر فقط
1: يا بدر ضاوي بأعلى فلان.
0: اللي بده يزعل يزعل، هاي للسمر بس، أنا مخصني سميرة توفيق. هلا حتى لو كان يعني أنا وصالح بنأيد الموضوع، بس هاي سميرة توفيق.

أبو لؤي وعليكم السلام. أهلا أهلا بمسي عليك كمان أبو لؤي سدر يا صالح كنعان. زهرة عندكم ثلوج إشي فاخر من الآخر. صدقتك طبعا.

أم محمود بتقول حطيتها لجوزي بالعرس هاي الأغنية. بالله عليكي اتوفقتي بعد هاي الأغنية، يعني حياتك حلوة مع هاي الأغنية بما أنه كانت أغنية عرسكم. بالله عليكي تقولي لي يعني كيف وضع جوزك معك اليوم؟ هل أثمرت في هذه الأغنية وهذا الاختيار، ولا جبتي حالك بحوض نعنع مع هاي الأغنية؟ بالله عليكي قولي لي، من ضحكتك مبين. شكرا. يلا نروح لفاصل، من بعده بنتابع جزء آخر من حديث البلد، خليكم معنا.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

0: رجعنا معكم على الهواء مباشرة حديث البلد بالتعاون مع شركة القصرة والتجارية الصناعية عالم من التسالي.
1: تعال نعوض كل دقيقة، تعال تعال من خوفي لبكرة يفرقنا.
0: مساء الخير للجميع وأهلا وسهلا فيكم بالجزء الثاني من حديث البلد على راديو مرح من الخليل وراديو بيت لحم 2000. دكتور معن مساء الخير، أهلا وسهلا، تحياتي لحضرتك. إن الله إن شاء الله بموقع إيش في رحاب الله. ما عم بسمع بس ما عم بشوف صح أو بميز شو اللي بدك توصله، بس بالتوفيق للجميع. بيقول مساء الخير كمان، يمكن لتوجيهي قصده، بيقول امرأة فتو عليكم السلام، أهلا وسهلا. وكمان أمنياتها للتوجيه لكل الطلاب بالنجاح بإذن الله تعالى. أبو إبراهيم مساء الخير. زهرة سحاكي الشوق لا لا لا أبدا أبدا أبدا ما رح نسمع. خلص خلينا ننتقل إلى الموضوع التالي، موضوع فعالية شدوا الهمة، هذا العرض الغنائي الوطني المميز صراحة والمبتكر بالفكرة بالتخطيط بالأداء، عرض تفاعلي بقيادة المايسترو الفلسطيني المميز يعقوب الأطرش. كان بودي أني أحضر هالحفل لكن إن شاء الله بيصير ببيت لحم لأنه صار برام الله بقصر رام الله الثقافي، وكان بفرقة أوتار الموسيقية. على الهواء مباشرة بينضم لنا الفنان الموسيقار يعقوب الأطرش ضمن حديث البلد. أستاذ يعقوب مساء الخير.
2: الله يسعد قلبك يا رب، إنك ولكل مستمعي راديو بيت لحم 2000
0: ومرح من الخليل كمان.
2: مرح من الخليل.
0: كيف حالك اليوم؟ تمام؟
2: الحمد لله.
0: يعني أنا زعلت إنه الحفل صار برام الله، بس انبسطت على الأداء وعلى الفكرة وعلى الابتكار، وإن شاء الله يصير قريبا في بيت لحم كمان لأنه إحنا غرنا ما قدرناش إنه كلياتنا

0: نروح ونحضر. فاحكي لنا شوي عن العرض شدوا الهمة، من وين اجت هاي الفكرة وهذا الإبداع فعلا المميز؟
1: الصراحة الفكرة هي موجودة من فترة طويلة. أنا سبق حكيت عن الموضوع، لكن الأخير التنفيذ كان كثير ظروف مثل فيها البلد. الهدف من العرض كان أنه هي رقم واحد اللي وصل الناس هو تفريق الثقافات اللي جواتنا بالموسيقى، لأن الموسيقى هي غذاء الروح، هي علاج لكل إنسان. هي قادرة أن تغير المود تبعنا وقادرة أنه للأحسن أو للأسوأ. فإحنا دائما إحنا من نفقات حلوة هالبلد ونعطي الناس أنا نفرع. كان الهدف من هذا العرض أن نفرق ثقافتنا ونحكي عن حالنا.
0: نعم.
1: إحنا كشعب فلسطيني بالغناء بالصوت الفلسطيني، نغني الأغاني اللي زينا عليها، الأغاني اللي عشنا عليها، أغاني حلوة اللي طول عمرنا نسمعها من الفنانين الكبار. بس المرة حبينا نغني وحبيت أعطي فرصة للجمهور
0: يعني هذا الإشي المميز والحلو، إنه الجمهور هو المغني الرئيسي في الموضوع. ما كان في ولا مطرب، صح؟ الجمهور هو اللي
1: اللي حدا بغني، بس الجمهور هم الوحيدين اللي صوتهم كان بالقاعة بخطر مال الثقافي، هم اللي كانوا عم بغنوا، هم اللي كانوا مندمجين، وإحنا كنا مرافقين لهم مش هم مرافقين لنا الصراحة.
0: وكيف كان الأداء أستاذ يعقوب؟ يعني صوت الجماهير وتفاعلهم مع هذا، يعني هم كانوا الكورال مظبوط، وكورال ضخم خلينا نقول.
1: الكورال والفنان الرئيسي، يعني ما كان في كورال، ما كان حدا عم بريحهم.
0: نعم.
1: طبيعة الحال دائما بالأغاني بيكون في مطرب رئيسي بيكون في كورال ليأخذوا أدوارهم، فهم عملوا الدورين. الأمانة العرض كان مدة ساعة ونص والناس ما بتروح كمان. يعني كان مع العلم في أغاني كمان عدناها مرة ومرتين أكثر من أغنية يعني.
0: نعم.
1: الناس كانت متفاعلة بطريقة يعني إحنا ما تصورناهاش طرف، يعني إحنا متوقعنا الناس تتفاعل تغني كذا تهدى شوي. لا، هم دائما اسم الله الطاقة اللي عند شعبنا الحلو الجميل. وهو عم بغني يعني فرحين لأبعد خيال، وخلونا إحنا كمان نسرح معهم بعالم كثير بعيد.
0: نعم.
1: كانت ساحر، هاي الكلمة.
0: نعم. يعني بتقدر تقول إنه الأداء، أداء الجمهور كان فيه إبداع ومميز، وأداء وحضور خلينا نقول سواء للفرقة الموسيقية ولا الجمهور بشكل عام. لكن لما كمان هذا الإبداع يكون مرتبط بقيادة مايسترو كيعقوب الأطرش، أكيد هي إضافة، وأكيد هو إبداع ونجاح للعرض بده يكون. فحكي لنا شوي عن هذا الشعور. هي أول مرة هاي الفكرة بتأديها أستاذ يعقوب، مظبوط؟ فكيف كان
1: صحيح.
0: الشعور؟
1: هو كان شعور لإلي أنا شخصيا غريب شوي علي. السبب أنا عادة كقائد فرقة موسيقية دائما ظهري للجمهور.
0: نعم صحيح.
1: ما بحكي على المايك، يعني ما بتواصل، ما في أي تواصل.
0: نعم.
1: التواصل الوحيد هو بالإشارات مع الفرقة الموسيقية ومع المطرب. يعني بالنظر إنه شو الأغاني وشو مين هلا شو رح نعمل. المرة التجربة كانت مختلفة كليا، كنت أنا وجه لوجه للجمهور ومعظم الوقت ظهري للفرقة، فكان شيء جديد علي. لكن الجمهور الرائع يعني اللي بجنن، يعني شو ما أوصفه، الطاقة اللي أعطاني إياها وكيف تفاعل معنا وكيف كان متجاوب، يعني خلاني أنسى إنه أنا بس قائد فرقة موسيقية. لا بالعكس، يعني عاملوني معاملة كأنه أنا معهم ومع بعض، وإحنا يعني كان في أريحية كثير متبادل بيني وبين الجمهور، خلتنا ناخذ طاقة كثير حلوة. وخلتنا كمان الصراحة إحنا كنا مفكرين هي كتجربة أولى تكون بقصر رام الله الثقافي مدينة رام الله، إنه نتشجع وإن شاء الله راح نعملها بمحافظات ثانية قريبا جدا.
0: إن شاء الله في بيت لحم تكونوا موجودين ونقدر نحضركم، لأنه الوضع ما بيسمح، خاصة إذا هو في وقت متأخر شوي، إنه نروح محافظات أخرى، وإنت بتعرف كيف الوضع. اختياراتكم للأغنيات، كان في كثير أغنيات أنا تبعت يعني وحضرت مقتطفات من الحفل، أغاني وطنية فلسطينية تراثية كمان ولبنانية أعتقد الفيروزيات وهيك. نحكي شوي عن اختيارات الأغنيات.
1: أوكي، بالنسبة للأغاني أنا اخترت ما يقارب 18 أغنية موزعين على 15 تراك. يعني في بعض الأغاني كانت هي مدلية، مجموعة من الأغاني وراء بعض، ولكن الأغاني أنا حبيت أبدأ الحفل بتكريم روح الفنان الرائع أحمد طابور بأغنية أناديكم اللي هي فيش حدا فلسطيني يعني إلا حافظ هاي الأغنية. بعدين الحصة الأكبر صراحة كانت لجوليا بطرس، الفنانة جوليا بطرس، نوجه لها دائما كشعب فلسطيني تحية، اللي دائما بصوتنا بكل مكان وبتحكي عن معاناتنا وعن معاناة الشعوب اللي بتعامل دائما. فكان في لها قسم كبير مثل أغنية قصص ومثل أغنية نخلة الثورة والغضب وغاب الشرق الحق وأنا بتنفس حرية، فكان النصيب الأكبر لإلها. وطبعا ما نقدر نستغني عن الفنان هو أحمد سيد خليفة اللي اخترنا له عنوان العرض شد الهمة. وبالإضافة لأغاني تراثية فلسطينية مثل وين على الله وعلى العين المميتة، وكمان سمعنا محمد عكاش الكوفية وطير الطاير وكثير أغاني. وحبينا كمان يعني أقل شيء أن يكون في أغنية واحدة للسيدة فيروز العظيمة، فعملنا أغنية نفس معين الهواء اللي تعطي للناس شوية أمل وشوية روح في الغناء، مش بس يكون الشيء بس غناء يعني بس بين قوسين انه اغاني ملتزمه وطنيه، لا هي اغنيه ملتزمه بكلمه حلوه بشيء جميل لانه كل شيء بتخدم الست فيروز هو رائع من روائع الموسيقى العربيه.
0: نعم، احنا دائما بنحيي كل الفنانين اللي بيغنوا للقضية الفلسطينية، وبيسوى احنا لما بدنا نعمل اشي نرد لهم اذا بدك هذا الاهتمام بقضيتنا من خلال العروض اللي احنا ممكن نقدمها ونأديها بالاغنيات اللي غنوها اصلا للقضية الفلسطينية. هاي فكرة كثير حلوة صراحة. كنتم متخوفين كفرقة اوتار كمان تؤبدعتوا الصراحة بقيادتك استاذ يعقوب الأطرش، كنتم متخوفين من هاي الفكرة مثلا بالأداء بالحضور أو عدد الحضور إذا بدك أو نجاح الفعالية بشكل عام؟
1: صراحة هي من بداية طرح الفكرة على الفرقة لما فكرنا بالموضوع أنه نفس هاي الفكرة عندنا بفلسطين تحديدا، يعني مش كنا متخوفين، كنا في شوية تردد لأنه الأوضاع كانت بالبلد ما يعني ما بتقدري تخطرت من
0: ما نقدر نحذر على بكرة شو ممكن يصير الصراحة.
1: تخيل إنه حفل زي هيك بده تحضير، فإحنا بلشنا تحضيرات من قبل شهر وإبن على الملك، لكن اللي فاجأنا بالموضوع للأمانة يعني كم الناس اللي حبت عن الفكرة هاي، يعني الكل عم بتصل بيساعد، الكل عم بتصل بده يكون جزء من هذا العمل، الكل عم بتصل بده يكون معنا، بده يدعم من محبة ومن يعني من حبهم للفكرة. فهذا الإشي يعني كان مبين إنه من أول أسبوع إحنا طرحنا فكرة العرض بالسوشيال ميديا، يعني الناس كلها تجمعت عارفنا الخطر راح يكون ناجح، وبالعكس أعطانا مسؤولية أكبر لنحضر أكثر. التحدي الكبير كان إنه هون إحنا ما عندنا بالنسبة للجمهور ما في حدا يعني تريد إنه يبلش يغني عشان هم الناس غني معه، فكان دائما هم اللي يبدوا وهم اللي ينهوا.
0: نعم.
1: فهو هذا التحدي الأكبر كان لنا كفرقة إنه نسجل مع الجمهور، لأنه إحنا كان عندنا مراجعات موسيقية كفرقة عادة مع أي فنان من رابط، وإحنا بنكون نعمل بروفات لا يعرف أنت ببلش أنت بينهي، بس ما شاء الله
0: مع جمهور يعني بهذا العدد
1: فكرة.
0: نعم، ما بنعرف كيف الأداء، ما بنعرف كيف الصوت رح يطلع والتفاعل، فالحمد لله يعني بنقدر نقول انه الموسيقى العرض كان ناجح، بنقدر نقول يعني 100%.
1: كلمه أزيد عليه يعني نشكر الله كان رائع ناجح بامتياز.
0: نعم، بالتوفيق يعني إن شاء الله بنشوفكم يعني أفضل وأفضل كفرقة أوتار، والفكرة تتطور أكثر وأكثر، وأكون أنا في يوم من الأيام من ضمن هذا الجمهور اللي يعني يغني معاكم، وإن شاء الله هيك بيكون في عنا مناسبات حلوة نقدر نستمر ونبدع أكثر وأكثر بالأفكار وبالأداء إن شاء الله.
1: إن شاء الله بكون موجود معنا. شكرا لك.
0: شكرا. شكرا، يعطيك ألف عافية الموسيقار يعقوب الأطرش وفرقة أوتار على هذه الفعالية. شكرا، منشوفك على خير وسلامة إن شاء الله بفعاليات أخرى، يعطيك العافية.
1: شكرا لك. يعطيك
0: فعلا يعني شو بدي أقولكم عن المقتطفات اللي أنا شفتها من السوشيال ميديا صراحة، من هون ومن هون، أو حتى من خلال صفحته للموسيقار يعقوب الأطرش. شفت قديش كان في حجم للتفاعل وللحضور كمان، وشخصيات وطنية وناس يعني مواطنين حابين إنه يستمتعوا ويغنوا. واختيارات الأغنيات هي يعني أغاني هي محبوبة بالنسبة لإلنا، فإحنا كلنا تقريبا حافظين، فمشان هيك كانوا بيأدوا بطريقة يعني ممتازة. وإن شاء الله يصير مثل هيك فعاليات قريبا في كل المحافظات.

سليمان زيدا، تحية طيبة وكل احترام وتقدير على هذا البرنامج، وتحية لأم عيد أبو ساكوت. حمزة مساء الخير. حسني الله يسعد مساك، أهلا وسهلا. إيمان ناصر مساء الفل. سمر شكرا جزيلا، أهلا وسهلا. وأيضا بدي أقول مساء الخير لشحدة، تحياتنا. وإزدهار كمان أهلا أهلا، مساء الورد. الحاج محمد طلب أغنية، أنا نسيت شو الأغنية، متذكر صالح شو الأغنية؟ يا ريت لو في مجال ترجع تكتب لنا إياها مرة تانية إذا في وقت معنا. المركز الرضواني إبراهيم مساء الخيرات، بسأل عن وضع إعلان نتائج التوجيهي بحسب وزارة التربية والتعليم، إنه أو يوم الجمعة أو يوم السبت، بس مع نهاية هذا اليوم يمكن يحددوا بالضبط أي يوم وأي ساعة.

تعالوا نقرأ آخر الأخبار والتطورات سواء محليا أو عالميا، ونبدأ من موضوع الأسرى. اليوم بدأت إسرائيل أو السلطات الإسرائيلية بأعمال حفر خنادق داخل سجن كيتسيعوت في صحراء النقب تمهيدا لإنشاء قنوات مخصصة للتماسيح. يعني لما ذكروا الموضوع حكينا معقول يعني يعملوا هذا الإشي ويجيبوا تماسيح ويزرعوها حول السجن، حتى إذا فكر أي سجين أنه يطلع يعني تماسيح، يعني هاي تماسيح مشروع كانت تروج له وزارة الأمن القومي بقيادة طبعا إيتمار بن غفير. هاي خطوة أثارت انتقادات واسعة لما تحمل من دلالات تحريضية ومساس بكرامة الأسرى الفلسطينيين. اليوم واصل جيش الاحتلال خروقاته لملف وقف إطلاق النار بيومه 286 بمختلف مناطق قطاع غزة، وأدت الخروقات خلال 24 ساعة الماضية إلى استشهاد 13 مواطن وإصابة عدد آخر بجراح في مناطق مختلفة من القطاع.

0: أخبار اليوم. من المتوقع أن تصبح سفينة يبلغ طولها 270 متر قيد الإنشاء حاليا بالقرب من مدينة قوقنشتو الصينية، وهي أكبر سفينة لوجستية بحرية بالعالم. غرضها طبعا تزويد مجموعات حاملات طائرات صينية بالوقود والأسلحة والإمدادات بعيدا عن سواحل البلاد، مما يظهر قدرة كبيرة على بسط النفوذ. طبعا هذا الكلام يعني استعداد الصين لصراع طويل الأمد. اليوم ذكرت مهمة أسبدة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي أن السفن ذات الصلة بإسرائيل أو الولايات المتحدة أو السعودية معرضة بشكل أكبر لخطر هجمات جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران، ونصحت المهمة هذه السفن بتجنب الإبحار عبر البحر الأحمر وخليج عدن. إذا الاتحاد الأوروبي بيحذر السفن من الإبحار في البحر الأحمر. اليوم وسائل إعلام أفادت بإطلاق صاروخين من إيران باتجاه العقبة في الأردن، وأيضا تم إبلاغ سكان إيلات عن سماع دوي انفجارات في المدينة، كما رصدوا أعمدة الدخان في مدينة العقبة الأردنية بحسب التقارير من إيران. عقب إطلاق الصواريخ من إيران إلى الأردن، تأخر هبوط طائرة تابعة لشركة أريكا قادمة من مطار بن غوريون إلى مطار رامون على الحدود الأردنية. اليوم كمان أصدرت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي تحذير بشأن منطقة خطرة للرحلات الجوية في المجال الجوي الأردني حتى نهاية آب، وذلك في أعقاب تصاعد النشاط العسكري في المنطقة واستهداف المملكة بالصواريخ من قبل إيران. هذا رح يأثر طبعا على شركات الطيران الأوروبية التي تسير رحلاتها في المنطقة. اليوم أقر عمدة نيويورك ممداني فجر اليوم بأنه لا يملك صلاحية تنفيذ مذكرة توقيف صادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومن خلال مقطع فيديو نشره قال فيه: استنفذنا جميع السبل الممكنة ولا نملك الصلاحية للقيام باعتقال نتنياهو. أخيرا في فرنسا، وافق مجلس البرلمان الفرنسي على قانون يحظر استخدام الشبكات الاجتماعية من قبل من هم دون 16 أو 15 سنة، وبذلك اكتملت العملية التشريعية للقانون. يعني اللي عمره 15 سنة بفرنسا ممنوع يستخدم الشبكات الاجتماعية. احنا عندنا من عمره سنتين ببلش يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي. لهون متابعينا الكرام بنكون وصلنا لختام حلقة اليوم من حديث البلد. الحاج محمد إن شاء الله بكرة يعني أول تعليق رح أقرأه، وإن شاء الله أول ما نبلش رح نسمعك أي أغنية رح تطلبها. منعتذر صراحة يعني ما ضل في وقت. منشوفكم على خير وسلامة بكرة إن شاء الله بنفس الموعد الساعة 3 بحلقة جديدة من حديث البلد، ودائما بالتعاون مع شركة القصرة والتجارية الصناعية عالم من التسالي. شكرا صالح وشكرا لإيهاب، وتحياتي لكم. أنا سمر الدبس، إلى اللقاء.
1: حديث البلد، حلو البلد في العصرية، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
2: حلو البلد في العصريات، أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
1: بحجم بلد.
3: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
1: حديث البلد،
2: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
3: يا محلى كلمة بلدي في غنوة من صدرين.
1: حديث البلد،
2: كونوا على الموعد.
1: البلد. حديث البلد.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: جوال.
1: ما عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال، أسرع وأوفر ودائما شغال.
2: وأول أوردر

بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: الأولى في بيت لحم.
1: خليكم دايما على السمع.
0: راديو بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم.

0: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
1: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121 أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
3: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641 أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
4: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027. لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية، تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenef.edu.ps.
5: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع قدس الخليل، للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: عنا فريق العمل بإذاعة راديو بيت لحم 2000 منوجه أحلى تحية لكل مجتمعنا.
1: لا خلاص خلاص.

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: في هذه الحلقة، بعد انتشار الجيش اللبناني في البلدة، النازحون من زوطر الغربية جنوبي لبنان ينتظرون السماح لهم بالعودة.
2: بعد الحل عم ينظف مخلفات الحرب بالضيعة، بس من المبدأ لا، ما في شيء بيطمن.
1: القيادة المركزية الأمريكية تواصل استهداف البنى التحتية الإيرانية.
3: تم الإعلان عن استهداف خوزستان وبالتحديد مدينة هنديجان صباح اليوم.
1: وقفة احتجاجية في ريف القنيطرة جنوبي سوريا للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين لدى الجيش الإسرائيلي.
4: بنناشد كل العالم، ما استفدنا شيء، إلنا استنا من روح ومنيجي، وما إحنا حد يعطينا رد ولا يعطينا نتيجة، بدنا نعرف مصير أولادنا.
1: أزمة وقود جديدة في الضفة الغربية المحتلة. أهلا بكم متابعينا الكرام في لقاء جديد من يومية الشرق الأوسط، ومعكم اليوم نرمين الذهبي. نبدأ بآخر المستجدات في الملف اللبناني، فقد أعلنت إيطاليا اليوم استضافتها لجولة جديدة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية في الرابع من أغسطس آب المقبل. يأتي هذا بعد يوم من لقاء الرئيسين اللبناني والأمريكي في واشنطن، حيث أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون أبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب بأن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية أمر ضروري لترسيخ الاستقرار وتمكين الدولة من بسط سيطرتها. من ناحية أخرى، أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام اليوم خلال زيارة لقرية زوطر الغربية التي انتشر فيها الجيش اللبناني أمس، أكد أن بلاده تسعى لانسحاب إسرائيلي كامل من المناطق التي تسيطر عليها. هذا ولا تزال القوات الإسرائيلية تشن غارات متقطعة على البلدات المحيطة في الجنوب اللبناني. للمزيد من التفاصيل والمتابعة تنضم إلينا عبر الهاتف من بيروت مراسلة بي بي سي كارين طرباي. أهلا بك كارين، ودعينا نبدأ من فكرة الغارات. برغم بدء تطبيق المناطق التجريبية، إلا أن هناك غارات متقطعة على الأقل في بلدة النبطية في الجنوب اللبناني.
5: صحيح، يعني اليوم نحن منذ الصباح جلنا على المناطق الثلاثة التي هي يفترض أن تكون المرحلة الأولى من المناطق التجريبية في لبنان، يعني سرون، الصريفة، وفقط مداخل زوطر الغربية. وبينما كنا نحن في زوطر الغربية سمعنا بوضوح صورة الغارة التي كان قد نفذها الجيش الإسرائيلي على بلدة نبطية فوق قريبة جدا. كل هذا طبعا يدل على أن الوضع لا يزال بعيدا من أن يكون مستقرا بشكل كامل، يزال هناك خطورة كبيرة. وحتى بما يتعلق بزوطر الغربية التي دخلها الجيش اللبناني للمرة الأولى يوم أمس منذ أشهر، لم يسمح للأهالي بالعودة إليها، وذلك بسبب وجود عدد كبير من الذخيرة غير المتفجرة، حتى يتمكن الجيش اللبناني من التأكد من أن هذه المنطقة لا تحتوي على متفجرات ممكن أن تؤذي الناس إذا ما عادوا. وبالتالي يمكن الحديث عن حالة من الانتظار وكبيرة لدى السكان الذين تجمعوا على مداخل زوطر أملا بأن يسمح لهم بالدخول إليها وتفقد ممتلكاتهم أو ما تبقى.
1: نقطة أخرى كارين، مسألة نزع سلاح حزب الله هي النقطة الرئيسية كخلاف بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي. على أرض الواقع، هل بدأت أي إجراءات من قبل الدولة لتفعيل هذه النقطة، بسط سيطرة الجيش وبدء نزع سلاح الحزب؟
5: طبعا، يعني الدولة اللبنانية هي أيضا تقول أنها تريد نزع سلاح السلاح، وبالتالي ليس هناك خلاف على الفكرة أو على المبدأ، لكن الدولة اللبنانية تعتبر أن المسألة يجب أن تمر بداية بانسحاب الإسرائيلي، بينما من الواضح بالنسبة للجانب الإسرائيلي بأنه يفترض بداية أن يثبت الجيش اللبناني بأنه يقوم بنزع سلاح السلاح قبل أن يتم هذا الانسحاب على افتراض أنه سيتم. وبالتالي نحن نحن أمام اختلاف كبير في المقاربة للموضوع وفي تحديد الأولويات بالنسبة لكل طرف. لكن الجيش اللبناني يقول أنه مستعد للمهمة لأنه قادر للقيام بالموضوع. بالطبع المسألة بالنسبة له فيها جانب سياسي مهم للغاية يجب تأمينه قبل أن تحل بفقط أوامر تنفذ على الأرض بطريقة عسكرية يمكن أن تؤدي إلى صدام لا يريده الجيش.
1: أشكرك شكرا جزيلا كارين طرباي مراسلة بي بي سي في بيروت. وكما تابعتم مستمعين، لم يتمكن بعد النازحون من زوطر الغربية جنوبي لبنان من العودة لبلدتهم، حيث يقوم الجيش اللبناني حاليا بعملية تمشيط للبلدة التي تتخم جغرافيا زوطر الشرقية والتي لا يزال الجيش الإسرائيلي موجودا فيها. وقد استمعنا لعدد من هؤلاء النازحين المنتظرين.
2: لحد هلا ما في شيء جديد، نحن ناطرين الجيش اللبناني اللي يعطينا الامر انه نحن فينا نفتح الضيعة. بعد الحل عم ينظفوا مخلفات الحرب بالضيعة، بس من المبدا لا ما في شيء بيطمني نهائيا. يعني حتى اذا بدنا نفتح الضيعة من يومين، اول يوم امبارح الجيش اللبناني فات على نص الضيعة، اول سعلان الجيش الاسرائيلي اضطر يتراجع. يعني حتى اذا ما فتنا على الضيعة هلا بدنا نفوت تقريبا على نصها، النص الثاني بضل انه نحن وزوطر الشرقي خط واحد، خط العام هو خط واحد. حتى لو فتنا ما في بيوت، ما في شيء، ما في حياة، لا في ماء ولا في كهرباء ولا في أي شيء.
6: هلا كونوا صرنا على أبواب يعني الدخول على زوطر باعتبار أولى المناطق التجريبية، فبطبيعة الحال في حماس كتير كبير عند الناس وحابة إنها ترجع على ضيعتها رغم الدمار الضخم اللي موجود بالضيعة، ولكن الحماس موجود ناطرين الساعة اللي بدهم ينسمح فيها لحتى يقدروا يفوتوا على زوطر. ولكن في طبيعة الحال المشاكل اللي هلأ رح يواجهوها واللي رح تبلش من يعني من أول يوم رح يفوتوا عليه، اللي هو تواجد الاحتلال الإسرائيلي بزوطر الشرقية.
7: لا بتعرف الناس عم يسبق الشوق، يعني الناس عم تتصرف باندفاع كتير قوي انه عم بتشوف ضيعتها قدامها من بعيد وهي من قادرة. الجيش انتشر اليوم وبلش اجمالا بفتح الطرقات وبالشغل. ليش الناس بعدها ما فاتت؟ لانه اتوقع انه الجيش عم بيقوم بعمله كبدايه انطلاق المناطق التجريبيه اللي هي بتفتيش البيوت حتى ما يصير في صدام مع الناس والناس تتفتش بيوت قدامه وهي موجوده.
1: عدد من النازحين اللبنانيين ممن يترقبون العودة لزوطر الغربية جنوبي البلاد. وبينما ينتظر الجانبان الإسرائيلي واللبناني جولة جديدة من التفاوض تعقد هذه المرة في إيطاليا، تظل هناك ملفات أساسية تشكل نقاط الخلاف بين الطرفين وعلى رأسها نزع سلاح حزب الله. فإلى أي مدى يمكن للدولة اللبنانية بدء هذه الخطوة مع مراعاة الأبعاد المجتمعية ودون أن يتسبب ذلك في خلق حالة من الانقسام في الشارع اللبناني؟ عن هذا الطرح تحدثت مها الجمل إلى دكتور فواز جرجس أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في لندن.
8: الدولة اللبنانية لا تسيطر على هذا المشهد للأسف. ما يحاول رئيس الوزراء اللبناني القيام به هو طمأنة الشعب اللبناني أن الدولة اللبنانية تشدد على أهمية الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية، ولكن لا أعتقد أن هذا سوف يحدث في الأشهر القادمة. إسرائيل تشدد على الإبقاء على ما تسميه بالشريط الأمني في لبنان لحوالي 7 كيلومترات، وهذا يعني أن المناطق التجريبية هو جزء لا يتجزأ من الاستراتيجية الإسرائيلية لإطالة أمد الاحتلال الإسرائيلي للجنوب اللبناني.
9: طيب يفترض دكتور فواز أن ما تسمى بالمناطق التجريبية يفترض أنها بالأساس يعني بها الجيش اللبناني يشترك في هذه المناطق، كيف يمكن أيضا الوصول إلى سيطرة أو ربما الوصول إلى نزع سلاح حزب الله كما يطرح الرئيس اللبناني وكما تطرح السلطات اللبنانية؟ كيف ذلك يعد يعني منظورا أصلا؟
8: المعادلة هي معقدة إلى درجة كبيرة. الرئيس اللبناني طرح المعادلة أو المقاربة بالأمس في واشنطن، قال بالحرف الواحد أن نزع سلاح حزب الله أو حزب الله يتطلب انسحابا إسرائيليا من كل الأراضي اللبنانية، يتطلب مساعدة الجيش اللبناني ويتطلب إعادة الإعمار في الجنوب اللبناني. نزع سلاح حزب الله يتطلب انسحابا إسرائيليا وهذا لم يحدث في الوقت القريب. ومن هنا أنا أعتقد كل ما نتحدث عنه هي الحقيقة أمنيات وليس يعني واقع يمكن التأسيس عليه في الأسابيع والأشهر القادمة. إسرائيل تشدد على أنها لن تنسحب من الجنوب اللبناني ما لم يتم نزع سلاح حزب الله، في حين أن لبنان يشدد على أن قضية نزع سلاح حزب الله عليها أن تأتي بعد الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. ومن هنا نحن الحقيقة ما نزال في المربع الأول، ولا أعتقد أننا سوف نشهد انسحابا إسرائيليا لا جزئيا ولا حتى كاملا من الجنوب اللبناني.
1: فواز جرجس، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية من لندن.
0: ما الذي يجري في السودان؟
10: المشروع الفني بتاعنا Undammed تعتبر لوحة لمشاركتنا لمنحة بتقدمه مبادرة State of the Artist.
0: انطلاقا من برنامج للسودان سلام، بي بي سي تفتح نافذة جديدة عبر قناة للسودان سلام على تطبيق واتساب.
11: نفذت قوة تتبع للدعم السريع هجوما مسلحا على قرى منطقة المرة غربي مدينة بارة،
12: بيانا يدين فيه تحركات الحركة الإسلامية وفلول النظام البائد.
0: تعرفوا على تفاصيل المشهد السوداني وشهادات حية للسودانيين في الداخل ولمن اضطروا لمغادرة البلاد على هواتفكم المحمولة.
1: إلى ملف المواجهة بين واشنطن وطهران، حيث أفادت القيادة المركزية الأمريكية أنها نفذت ليلة 11 غارات ضد أهداف إيرانية، واستهدفت على وجه التحديد البنية التحتية البحرية ومراكز الدعم اللوجستية. وأفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بتفعيل الدفاعات الجوية فوق طهران مع سماع دوي انفجارات في تبريز وبوشهر. في المقابل جدد الجيش الإيراني استهدافه لقواعد أمريكية في الكويت والبحرين والأردن. وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية مقتل 53 شخصا وإصابة نحو 600 آخرين من جراء الهجمات الأمريكية منذ 27 من يونيو حزيران الماضي. المزيد من التفاصيل مع علا مسعودي الصحفية من طهران.
13: تجددت الهجمات الأمريكية يوم أمس واليوم على مناطق معينة في إيران. تم الإعلان عن استهداف خوزستان وبالتحديد مدينة هنديجان صباح اليوم، وهجوما آخر فجر اليوم على مدينة جوار في محافظة إيلام، فضلا عن انفجاران هزا محافظة بوشهر، وهجوم آخر كان في مدينة كانكاو بمحافظة كرمانشاه غربي إيران، وأيضا هجمات طالت مدينتي كنارك وتشابهار في مدينة سيستان وبلوشستان. يذكر أنه منذ استئناف الحرب وعودة الهجمات الأمريكية على إيران، هناك تركيز واضح على بعض النقاط في إيران. على سبيل المثال ميناء السيريك الذي استهدف لثلاث مرات خلال يوم واحد. هذا الميناء هو ميناء تجاري لكن له موقع استراتيجي هام، هو مطل على مدخل مضيق هرمز وهو مشرف على المضيق بشكل عام. وقد زاره يوم أمس وفد من الحكومة الإيرانية للإطلاع على الأضرار التي لحقت بالقطاع الخاص والتي يعتاش عليها المواطن هناك. وعلى صعيد ذي صلة، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية سقوط 53 قتيلا و592 مصابا جراء الهجمات الأمريكية منذ استئناف العمليات العسكرية، وهو يعتبر مؤشر على تصاعد الكلفة الإنسانية داخل البلاد. وبدوره أعلن الجيش الإيراني بأن دفاعاته أسقطت مسيرة في محافظة أذربيجان الشرقية، فضلا عن مسيرة أخرى قد أسقطت صباح اليوم في سماء العاصمة الإيرانية طهران. وفي رده على الهجمات الأمريكية، أعلن الحرس الثوري عن استهداف قاعدتي الأمير حسن والملك فيصل وقاعدة الأزرق في الأردن، كما أعلن الجيش عن استهدافه تجهيزات للقوات البرية الأمريكية غربي الكويت.
1: علا مسعودي الصحفية من طهران. ومع استمرار الضربات الأمريكية على جنوب إيران والتي طالت أجزاء ومدن في محافظة خوزستان الواقعة في الجنوب الغربي من البلاد، تواصلنا مع عدنان غزي رئيس بلدية سونسجرد في المحافظة، وسألنا عن تأثير هذه الضربات على الحياة اليومية للمواطنين.
14: طبعا كما يدعون الأمريكان هم يقصفون المناطق العسكرية، لكن في الواقع هم يقصفون مناطق والأماكن السكنية نوعا ما المنشآت التي نوعا ما تكون في خدمة المواطن كالمستشفيات والمدارس. طبعا هذه التفجيرات يعني هي أو هذه هذا الغصب له تأثيرات، ولكن الناس يعني تعودت على هذا الغصب. من ثاني أن الناس يعني لا تبالي بالغصب الأمريكي، وأعتقد لا تؤثر كثيرا ولم تؤثر على حركة المواطنين. ثانيا الشيء يعني الذي نشاهده من خلال المواطنين رغم جميع القضايا والضغوط الاقتصادية، لكنهم واقفون صامدون بوجه العدوان والخصف.
1: عدنان غزي رئيس بلدية سوسنغرد بمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران. متابعينا الكرام، ما زلتم تستمعون ليوميات الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعتنا في الاستوديو تشير إلى 3:16 بتوقيت غرينتش. موعدنا مع جولة الأخبار.
15: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
9: رئيس الوزراء اللبناني يعلن أن السلطات تعمل على انسحاب إسرائيلي كامل من جنوبي البلاد خلال زيارته لبلدة زوطر الغربية اليوم، التي انتشر فيها الجيش اللبناني مؤخرا. الجيش الإسرائيلي قال أمس إنه أطلق النار قرب قوات كانت تنتشر في زوطر الغربية جنوبي لبنان، وسكان يحكون عن انتظارهم للحصول على إذن لتفقد منازلهم فيما تسمى المناطق التجريبية عند زوطر الغربية.
7: الناس عم يسبق الشوق، عم بتشوف ضيعتها قدامها من بعيد وهي من قادرة. أتوقع أنه الجيش عم بيقوم بعمله انطلاق المناطق التجريبية.
9: الجيش الأردني يقول إنه رصد 6 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية اليوم، وبحسب مصدر عسكري مسؤول في الجيش اعترضت الدفاعات الجوية 4 صواريخ، فيما سقط صاروخان في منطقتين نائيتين خاليتين من السكان. سمع عضوي انفجارات في مدينتي تبريز وبوشهر في إيران. طهران تقول إنها شنت هجمات على قواعد أمريكية في الكويت والبحرين، والدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر بعد إطلاق صافرات الإنذار في مدينة الدمام شرقية السعودية اليوم. وكالة رويترز تنقل عن المصادر بأن الولايات المتحدة قد تعلن عن اتفاق مع السعودية في وقت لاحق اليوم يساعد في تأسيس برنامج نووي مدني في السعودية.
15: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
9: الجيش الإسرائيلي يهدم منازل مأهولة في بلدتين حلين وزعترة في بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، وسكان في جنين بالضفة الغربية يحكون عن أزمة وقود خانقة.
16: كل الناس عطلت أشغالها وعمالها مشان تعبب 100 شيكل بنزين أو سولر، وعلى الفاضي هاي بستنى لا أجل لا بنزين ولا سولر.
9: السلطات التونسية أعلنت السيطرة على حريق غابات كبير اندلع في ولاية بنزرت شمالي البلاد عقب عمليات إطفاء استمرت أكثر من 16 ساعة وسط موجة حر شديدة لامست فيها درجة الحرارة 50. كنت معكم مها الجمل.
15: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
1: والآن إلى جولتنا مع أبرز ما تصدر اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
15: يوميات الشرق الأوسط.
1: معنا في جولة اليوم من فريق البرنامج الزميلة هند سليم. أهلا بك هند.
17: أهلا بك نرمين، وأهلا بجميع مستمعي بي بي سي.
1: من أين سنبدأ جولتنا هند؟
17: بدايتنا من الحرائق التي اندلعت في تونس والجزائر، حيث انتشرت الكثير من الصور ومقاطع الفيديو حول هذه الحرائق ومحاولات التصدي لها. أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية تسجيل 6 وفيات منذ بدء موجة الحرائق، كذلك يشير التقييم المبدئي إلى احتراق 10 منازل. ووفقا للأنباء الواردة من تونس، فإن الحرائق التهمت أكثر من 238 هكتارا من الغابات في ظل موجة حر قاسية. دعينا الآن نستمع إلى مقطع صوتي من فيديو في الجزائر. كان النيران تتصاعد في الفيديو بينما يحاول الناس الفرار منها. دعينا نستمع إليهم.
18: أهرب أهرب أهرب أهرب قاع أهرب أهرب، الله أكبر الله أكبر، أهرب أهرب، حضرت مكاشن اللي خروح روح روح روح.
1: هي صور من الجزائر كانت تشير في البداية إلى حرائق في الغابات، لكن يبدو أنها أيضا بدأت تقترب من المناطق
17: صحيح
1: السكنية.
17: بدأت تقترب من المناطق السكنية،
1: وبالتالي كيف تفاعل مستخدم التواصل الاجتماعي مع هذه المقاطع؟
17: كان هناك الكثير من التعليقات التي تدعو الله أن يحفظ تونس والجزائر وينجي شعبيهما.
1: المحطة التالية يبدو أنها من غزة، ماذا هناك؟
17: صحيح، انتشر فيديو للشاب يخاطر بحياته لإنقاذ طفلة بعد سقوطها في بركة صرف صحي بمخيم جباليا بشمال قطاع غزة. كان الشاب يحمل الطفلة الصغيرة ويسبح بها في البركة الذي كان التلوث والمخلفات واضحة في مياهها، بينما يقف عدد من الفلسطينيين على حافة البركة لمساعدته لدى الخروج منها. دعينا نستمع إلى مقطع صوتي من هذا الفيديو.
1: كيف جاءت التعليقات على هذا المقطع وتفاعلا مع هذه الطفلة؟
17: هي الطفلة تبدو أنها في الثالثة أو الرابعة من عمرها. هذا الفيديو لقى انتشارا وتفاعلا واسعا للغاية من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. أشاد الكثيرون بشهامة الشاب، وتحدث عدد من أهل غزة عن عمق هذه البركة التي قفز فيها وخطورة ما كان يمكن أن يتعرض له هذا الشاب لإنقاذ حياة الطفلة الصغيرة.
1: من أين ستكون المحطة الختامية يا هند؟
17: من السودان. انتشر فيديو لزف تجوب شوارع مدينة الدمازين في ولاية النيل الأزرق احتفالا بانطلاق دور الجامعات. كان الشباب يقرعون الطبول ويرفعون الأعلام مع طلبة الجامعات من الشباب والفتيات الذين كانوا يجوبون المدينة. دعينا نستمع إليهم.
1: طبعا نيل الأزرق جنوب شرق السودان شهدت خلال الفترة الماضية الكثير من المعارك، لسيما في مدينة الكرمك، وربما لهذا يشتاق الناس هناك للفرحة.
17: صحيح.
1: أشكرك شكرا جزيلا هند سليم.
17: شكرا جزيلا.
1: نظم اليوم سوريون من ذوي معتقلين لدى الجيش الإسرائيلي وقفة احتجاجية أمام مقر قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في ريف القنيطرة الشمالي جنوبي البلاد. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الوقفة طالبت بالكشف عن مصير المعتقلين السوريين لدى الجيش الإسرائيلي وبالإفراج عنهم، وضمت أطفالا وسيدات من عائلات المحتجزين. تأتي الوقفة في وقت ما زال القوات الإسرائيلية تنفذ في عمليات مداهمة واعتقال في عدة قرى جنوبي سوريا بشكل متكرر. وقد استمعنا لبعض المشاركين في هذه الوقفة.
19: ابني معتقل له سنة عند الاحتلال، اجى سجل بالمدرسة واعتقلوا طالب الشريعة، ولنا سنة وعم نطالب والناشد الأمم المتحدة والولايات المتحدة والأمة العربية والناشد كل العالم، ما استفدنا شيء. لنا سنة منروح ومنيجي وما احنا حد يعطينا رد ولا يعطينا نتيجة. بدنا نعرف مصير أولادنا، بدنا نعرف شو حقهم شو مصيرهم. احنا أهل من ناشد سيادة الرئيس، انت وكل مسؤول بالدول العربية والأجنبية طالب لنا بأولادنا.
20: ابني معتقل من تاريخ 25/4/2024 داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. جينا اليوم على مركز تبع الفوار للأمم المتحدة، المقر العام للأمم المتحدة بمحافظة القنيطرة، لناشدهم ونطالبهم بالإفراج، ضغط دولة الاحتلال للإفراج عن السجناء داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث أن الأمم المتحدة لم يصدر منها أي قرار صارم بشأن هؤلاء المعتقلين.
1: سوريون من القنيطرة جنوبي سوريا.
0: يوميات الشرق الأوسط، برنامج يعايش نبض المنطقة لحظة بلحظة، من ميادين النزاعات إلى المناطق المنكوبة، بصوت الناس ومن خلال مراسلي بي بي سي والخبراء وعمال الإغاثة الدوليين، ننقل الواقع بدقة وحيادية، ونقدم الإرشادات والنصائح التي تساعد الناس على البقاء آمنين. تابعونا من الأحد إلى الخميس في 3:00 بتوقيت غرينتش على راديو بي بي سي وعلى موقعنا الإلكتروني.
1: إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث أفاد نادي الأسير الفلسطيني أن الجيش الإسرائيلي اعتقل منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأربعاء 25 فلسطينيا على الأقل من مدن الضفة. وأوضح النادي أن من بين المعتقلين 5 سيدات من طوباس وتلكرم والخليل وبيت لحم، إضافة إلى 15 عاملة من قطاع غزة جرى أيضا اعتقالهم في قلقلية. في سياق منفصل، هدمت السلطات الإسرائيلية اليوم 5 منازل مأهولة في بلدتين حالين وزعترة بمحافظة بيت لحم، وكذلك منشآت زراعية وتجارية في بلدة رفات شمال غرب القدس. كما تجددت هجمات المستوطنين على بلدات جلود جنوب نابلس وترمس عي شمال رام الله وبرقة شمال شرق رام الله أيضا، ما أدى إلى أضرار في البيوت وأملاك المواطنين وحرق للمواطنين المزروعات والأراضي حتى ساعات الفجر الأولى اليوم، وبعض من تضرروا من تلك الهجمات تحدثوا إلينا.
3: صرنا محاصرين من قبل المستوطنين من 29/4 حصار جزئي من 5 أيام، قطع كهرباء قطع كامل. اللي صار امبارح انه كانوا واعديننا الارتباط الفلسطيني العسكري انه يجيبونا اكل لانه ما ضلش عندنا اكل، وللاسف الشديد ما قدروش يوصلوه لانه كان ادعى الارتباط الاسرائيلي انه ما فيش قوه تمنع المستوطنين، ولحد الان احنا بدون اكل.
21: اللي صار امبارح هو امتداد لاول امبارح، امتداد لليوم اللي قبله، اعتداءات مستوطنين متكرره على قريه برقه، وهذا الاعتداء الاخير كان يستهدف منازل على اطراف البلده، وصلوا الى احد منازل المغتربين في المنطقه الشماليه من قريه برقه، وهذا يمكن المره الخامسه او السادسه بيعتدوا على هذا المنزل، وبيحاولوا يطبشوا شبابيك المنزل ويحاولوا يحرقوا حوالين المنزل، إلا أن الحمد لله الناس حول المنزل هذا يعني صاحين ومترقبين ومتوقعين هذا الاعتداء، والحمد لله تم صدهم عن هذا المنزل وانتقلوا إلى منازل أخرى.
1: فلسطينيون من قرية برقة شمال شرق رام الله. نبقى في الضفة الغربية المحتلة التي تعيش أيضا حالة من الأزمة الحادة بسبب نقص الوقود، حيث اصطف المواطنون في طوابير طويلة أمام محطة التزود بالبنزين والسولار، وذلك نتيجة للأزمة المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية واستمرارا لاحتجاز إسرائيل لما يعرف بأموال المقصة. وقد استمعنا لعدد من المواطنين في جنين ممن يعانون من أجل زود بالوقود.
22: احنا بنشتغل في توزيع اللحمه والمواد التموينيه، فشغلنا يعني هاي شايف السولار، بنوقف يوم عشان نعبي سولار، ويوم الثاني بنشتغل فيه، وثاني يوم نرجع نوقف. الوضع صعب، صعب كثير الوضع على السيارات التجاريه خاصه. بتفوت على الكازي بقول لك بنعبي لك كميه، طيب مين شو تعمل بسياره تجاريه؟
23: يعني ازمه السولار والبنزين اللي هو الوقود الخانقه اللي اربكت المواطنين وعطلت بعض أشغال كثير من الناس، لأنه في ناس يعني الوقود لسياراتهم شيء ضروري وحيوي.
16: ما الواحد مش عارف يقضي مصالحه ولا أموره، كل الناس عطلت أشغالها وأعمالها مشان تعبي 100 شيكل بنزين أو سولر. يعني أنا مدرس معطل هسا عطل صيفي، لو أني مش معطل شو بدي أعمل؟ دخذ إجازة يوم مشان أعبي بنزين أو أمشي أموري، ولل يعني للأشياء الطارئة. تعرف أنا اليوم صليت الصبح ورحت الساعة 5:30 عنا على باب كفر ذان، وعلى الفاضي هاي بستنى لا أجل لا بنزين ولا سولار. حكولنا هون نزلنا نشوف، هون في ناس باتت امبارح على المحطة أخرى، أنا جيت على صلاة الصبح في ناس نامت، وعلى الفاضي وما فيش حل. يعني ما حدا بيوعدك بحل، ما حدا بيعرف شيء، لا السلطة ولا صاحب الكازية، ولا ما فيش حدا بيعطيك جواب يعني ريحك شوية. إحنا من الصبح نسأل بصاحب الكازية بعرفش.
1: فلسطينيون من جنين شمالي الضفة. إلى قطاع غزة، حيث نظم عدد من المصابين والمرضى ممن لديهم تحويلات طبية للعلاج بالخارج، نظم وقفة احتجاجية أمام مقر منظمة الصحة العالمية في القطاع للمطالبة بتسريع إجراءات سفرهم.
24: أنا مصاب حرب ومعي تحويلة طبية إيرجنت عاجلة، تغيير مفصل للركبة، وإحنا لنا أكثر من أسبوع بنروح بنعمل اعتصامات داخل مستشفيات قطاع غزة للاستعجال للمرضى الموجودين عندنا في غزة، وما يقارب عددهم 30,000 مريض للا استجابة من المستشفيات. فاليوم احنا قررنا نطلع اعتصام، وكنا مقررين الاعتصام يكون مفتوح اذا ما صارش استجابة من منظمة الصحة العالمية.
25: فعلا القائم على الحراك هذا، ودعينا قبل هيك اعتصامات في مستشفى الكفا ومستشفى ناصر والأقصى، واليوم كنا عن منظمة الصحة العالمية. طبعا أنا مريض قلب، معي تحويلة طبية وبحتاج للعلاج في الخارج، دعينا لحراك أمام منظمة الصحة العالمية ووضع احتجاجية. قالوا مين المسؤول، نزلونا الموظفين قالوا مين المسؤول، قلت لهم أنا، وقال مين بدك معك يحكي عن الناس. اخترنا كمان 3 أشخاص، دخلنا قعدنا معاهم. أنتوا كمنظمة الصحة العالمية تضغط على دول العالم أنه يجلوا المرضى أو يوسعوا عملية الإجلاء، يعني كيف منظمة الصحة العالمية زي هذه هي أكبر مؤسسة دولية في العالم مش قادرة تطلع المرضى الموجودين في غزة.
1: عدد من المرضى الغزيين، وبهم نصل لختام هذه الحلقة من يومية الشرق الأوسط، وتقبلوا تحية فريق العمل. كان معكم في الإشراف العام إبراهيم خليل، في الإعداد أميرة دكروري، في الإخراج آية زمرة، في هندسة الصوت طارق يحيى، وإليكم تحياتي نرمين الذهبي. إلى اللقاء.

أنتم تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

0: الأولى في بيت لحم.
1: خليكم دايما على السمع.
0: راديو بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم.